وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب في الدارين.

صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإلهك أعداء الدين، وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما عبد عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس العظام الأحمل انشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وبدل المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والدقاء والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك ما سعدك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتن إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك.

يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا شبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم، إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمرين رب العالمين يا الله. بالأسماء ما ردت بنص وما في الغيب مخزون مصونا يا الله، بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا لذنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله، وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا كل التابعين، بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله، بالعلماء بأمر لا يضر، وكل الأولياء والصالحين يا الله، وجه الدين تاج العارفين يا الله، رقى في ذات التمكين مرقى، وقد جمع الشريعة واليقين يا الله، وذكر العيد دروس القطب أجلى عن قلب الصدى للصادقين، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا يا الله، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله، وناظمها أبا بكر إماما جام مكينا يا الله، بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله، لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين، ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسؤول علينا، وعين الله ناظرة إلينا يا الله، ألا محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله، يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا قل لنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا ربي، يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فمن علينا بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا الله، يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب بعدما مال يا الله، يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال يا الله، يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا على القباح والأخطال يا الله، يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي والحال يا الله، يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخفيك ظني، يا مالك الملك يا وال يا الله، أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي، وأبكي وسوء فعلي وتركي والقال يا الله، وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة، بها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله، يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، علي قصها الجاه والمال يا الله، يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني، وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأقبال يا الله، قد استعدتك ربي على مداواة قلبي كلبي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعدتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله، قد استعدتك ربي على مداواة قلبي كربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله، يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي، فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال يا الله، يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك،
يا الله وقد أتاك بعذر عب انكسار وفقر فهز بسرك عسر بمحض جودك والإفضال يا الله أمن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما أهل قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على وتنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك قهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى وجهرا

السميع القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. يا الله سألك بجاه الجدود من الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين. يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام. رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين. يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام.

بالقبول وهب لنا كل سؤل. يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك منا طويل فجد على الطامعين. يا الله يا ربي طاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واستر لكل العيوب.

فرش الجبين. ثم صلى وسلام على شفيع الأنام والآي نعم الكرام والصاب والتابعين. يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبنا أريد عطية تحت باب الرجاء وقفت بذلني فأغثني بالغز قبل المنية. يا الله والرسول الكريم باب رجاء فهو غوثي وغوث كل البرية. يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي تجي من أمنية. يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالطغى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين المزية. يا الله في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فدعائي وابتهالي بافتقاري. يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. يا الله أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. يا الله فتداركني بلطف موالي. يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبار. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا. يا الله يازم العسر وياتي بالذي يرجو جميعا. يا الله يا قريبا يا مجيبا يا سميعا. يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله لم أزل بالباب واقف أرحمن ربي وقوفي. يا الله وبوادي الفضل عاكف فأذم ربي عقوفي ولحسن الظن لازم فوخلي وحليفي. يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله حاجة في النفس يا رفق بها يا خير قاضي. يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواضي. يا الله في سرور وحبور كنت راضي. يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري. يا الله قد كفاني علم ربي واختياري. يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات. تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات. تبنا إلى الله من الكلام والحركات. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات. في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات. لنا ولأحباب أهل الدين ماضي أموال لمال ولحرام أو ندم وباح ومكتب.

بحسن الخاتمان، احفظنا وثبتنا ما للثبات، واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات. يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، يا الله سمعنا وأطعنا وآتنا يا ربنا في الدنيا الأخرى حسنات، دائم واصلح ما فسد، ارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقات، وما تشاء كان فانظر بالعيون الراحمات ندخل مع طه

ناظمها وللقارئ هم والقارئات ومن سمعها ونشرها وكاتب وكاتبات. وارحم وفق أمة أحمد وذي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب هذا النعمة تتداخل خلقه ورضا نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا غفي اللطف، يا جميل الصنيع، حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم.

قال يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير الله.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام وقلبنا بقلبك الذي لا يرام ورحمنا بقدرتك علينا فلا نالك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي تعرج وامداد كلماتي. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي يا

معاندي بحق سر طاسم يا الله يا عبدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجات لك وجتي عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكايدي ماردي وحاسد المعاندي بحق سر طاسم يا الله يا عبدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم وسخر الأسباب وذل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدين وحاسد المعاند بحق سر طاسم يا الله استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت عدو يا ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت عدو يا ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت عدو يا ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلي ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامتداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين.

姐。اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الصلاة خير من النوم. الصلاة

إن الله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

أرحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقه، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد.

ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس الميد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم

من تحتي. اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزن

استوي لصلاة قارب وتراس واعتدل يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة الحكيم الخبير ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم

القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله

فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والوباء والأمراض والأسقام، واطف نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأنجي اللهم المستضعفين من المسلمين والمنكوبين والمكروبين، والطب بهم وانصرهم وألهم رشدهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى، وطبنا وبهم فيما يجري به القضاء، واصرف وادفع وابعد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين ومن أراد بنا سوءا، واجري يا رب لطفك الخفي في أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم السلام عليك يا سلام حين ربنا وسلام خلنا برحمتك دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا منع لما أعطيت لا معطي لما منعت لا راد لما قضيت لا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
1: يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

من أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا أحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد، كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد، كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا، في كل وقت وحين أبدا، عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علم. صلى الله عليه على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلى الله عليه صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم، صلى الله عليه جسمه مطهر معطر منور، صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين، صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه، في كل لحظة أبدا، بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه، في كل لحظة أبدا، بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه، في كل لحظة أبدا، بكل لسان لأهل المعرفة بالله، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيدي الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلنا بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آلي وصحبي يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آلي وصحبي يا نور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آلي وصحبي يا نور، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك. ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أن ما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومهلي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك
2: الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خافي لطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنقنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيب من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل

لن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أي أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فلا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ربهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعيد

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب حسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح بها سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم

sunnatul awwalin aw yatiyahumul adzabu qibala. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم تبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم تبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

0: الرسل.
1: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. الناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذه؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9:30 الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عاد ملة، من كان حبيب علوي بن شاب كانوا يحكون على حبيب عبد الله الشاطر اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

هل تستمتع بقراءة قصص الشجعان والأبطال؟ فمن هؤلاء البراء بن مالك بن النضر الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الأبطال الذين يضرب بهم المثل في الفروسية والشدة، وكان من فضلاء الأنصار وأحد السادة الأبرار. شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد إلا بدرا، وبايع تحت الشجرة. قال يوما لأخيه أنس: أتراني أموت على فراشي وقد قتلت 100 من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله؟ ومن شدة شجاعة البراء كتب عمر بن الخطاب إلى الأمراء ألا تستعملوا البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين، فإنه مهلكة من المهالك يقدم بهم. وكان من أولياء الله المجاب الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. برزت بطولته في قتال المرتدين يوم اليمامة، فلما أغلقوا عليهم حديقتهم قال البراء: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. فاحتملوه فوق التروس ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، وأدركه المسلمون وبه 84 جرحا، ما بين رمية بسهم وضربة بسيف، وقد قتل 10 من المرتدين. وكان مثالا في التضحية، ففي إحدى المعارك كان الأعداء يلقون من حصونهم كلاليب في سلاسل محماة بالنار، فأخذ بعضها أنس بن مالك، فهرول إليه أخوه البراء فتسلق الجدار وقبض بيده على السلسلة، فما برح يجرهم ويداه تدخنان حتى قطع الحبل، وإذا عظامها بادية قد ذهب ما عليها من اللحم، وأنجى الله أنس بن مالك بذلك. وكان على ميمنة أبي موسى الأشعري يوم فتح تستر، وقد عثر المسلمون على فتحة صغيرة تؤدي إلى داخل حصن الفرس، فدخل منها البراء فقاتلهم في جوف المدينة، وفتح الله على المسلمين. استشهد البراء رضي الله عنه يوم فتح تستر في خلافة عمر 20، وقيل 23، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: صحبي على لسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلا نزال في شمائل حبيب الله محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وها نحن نشرع في الشمائل في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر. السمر هو السهر بعد سكون الليل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن السمر بعد هدأة الليل وسكونه، واستثني من ذلك سمر الرجل مع زوجته. والسهر في زماننا يعد من البلايا ومن المصائب، وله جنايات على كثير من الناس. فمن أعظم جنايات السهر في هذه الأزمان حرمان بعض الذين يسهرون لياليهم من قيامهم لصلاة الفجر، وفي ذلك أمر عظيم ومصيبة جسيمة. فإذا نام الإنسان عن هذه الصلاة فإنه يتعرض لسخط الله، ويقوم بعد أن يبول في أذنه الشيطان، كما عبر عن ذلك الفعل رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وأول النهار بمنزلة شبابه، وآخره بمنزلة شيخوخته، وهذا أمر معلوم بالتجربة، ومن شب على شيء شاب عليه. فما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب إلى بقيته، إن نشاطا فنشاط، وإن كسلا فكسل. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا الحسن ابن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن سائر أصحاب رسول الله قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قوله هنا في الحديث: إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن، أي إن خرافة اسم رجل وهو عذري أخذته الجن أسيرا في الجاهلية، ثم أرجعوه إلى الناس، فكان يذكر للناس أخبارا غريبة ما رأوها ولا سمعوا بها فيتعجبون منها، فقالوا: حديث خرافة. وأصبحت مثلا سائرا في كل حديث غريب يصعب تصديقه، إلا أن الحديث هذا هناك من أهل العلم من حكم عليه بالضعف. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، لا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي عياياء أو غياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلى نفسي، فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا الحديث مشهور عند أهل الحديث بحديث أم زرع، ومن أهل العلم من أفرده بمصنف ومؤلف خاص لكثرة فوائده، كالقاضي عياض اليحصبي المالكي رحمه الله في كتابه بغية الرائد، لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. ومنهم من شرحه ضمنا مستوفيا فيه الكلام، كالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه العظيم فتح الباري. هذا الخبر الطويل الذي ذكرته السيدة عائشة أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء النسوة في نبأ كل واحدة منهن مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لها مؤانسة لزوجته وحسن معاشرة منه، قيل فيه أن 11 امرأة اجتمعنا في مجلس واحد، وتعاهدنا أن لا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا، سواء ما كان من ذلك مدحا أو ذما. فمنهن من ذكرت زوجها بمدح، ومنهن من ذكرته بقدح، ومنهن من ذكرته بالمدح والقدح. والحديث طويل، وقد سردناه في حلقتنا هذه، ولعلنا نتناول بعض فوائده ومعانيه في الحلقة القادمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
1: شمائل الرسول بالخلق النبي.
2: حديث الجمعة.
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب
2: معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 مرات، وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا: لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة، كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف، بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وقال: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين.

0: يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: ليخفف ألم البلاء عنك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك، فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار. من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. متى جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره، فقد أعظم المنة عليك. ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. لا يستحقر الورد إلا جهول، الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يتخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه. وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشرى فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة. فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار. لو أنك لا تصل إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه.

لا يستحقر الورد إلا جهول، الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يتخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه. وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل ينظر ماذا يفعل الله به. إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشرى فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك. لا نهاية لمذامك إن أرجعك إليك، ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك. كن بأوصاف ربوبيته متعلقة، وبأوصاف عبوديتك
متحققة. منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين، أفيبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين؟ كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ ما الشأن وجود الطلب؟ إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب. ما طلب لك شيء مثل الاضطرار، ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذل والافتقار.

إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

بإحسان إلى يوم الدين وعنا معكم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعوا إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامج ومجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وأرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. مرحبا وسهلا، أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الكرام، متابعو قناة نور الإيمان من دار المصطفى بترين، في هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ. وبداية أرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دوعن أبريذات إشراق من دوعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوه، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإجابات وإرشادات علم رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبداية أرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم. جزاكم الله خير عن الحضور، وأفعل الله بكم المتابعين والمستمعين. وندخل مباشرة شيخ سالم في أسئلة الإخوة المتابعين. وعندنا سائل يقول أنه أحد الإخوة أراد أن يشتري نصف البيت من الوالد، ثم انتقدوا على هذا الأخ وقالوا أنه لا يجوز لك أن تشتري مباشرة من الوالد، وإنما الأفضل أن يباع النصف لأحد خارج البيت ثم يشتري الأخ هذا من الأخ خارج البيت. لابد من هذه الخطوة، لا يباع مباشرة إلى أحد من داخل البيت. قال فباع الوالد النصف لصاحب هذا الأخ، ثم اشترى الأخ النصف من صاحبه، فهل هذه المعاملة تجوز؟ وهل فعلا هذا الشرط لابد أن يباع لأحد خارج البيت أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان الأمر ما ذكر في السؤال، فهذا الذي أشار بأنه لا يجوز أن يشتري لابنه من أباه إلا عبر وسيط، هذا هو مخطئ في كلامه، وهو آثم إذا كان ذلك من غير علم، لأنه لا يقول بذلك أحد فيما نعلم والله أعلم، وبالتالي هذا تقول في الدين وقول بغير علم. وليس كل حد يأتي يمكن أن يتكلم، إنما يتكلم في الدين هذا لا أهل التخصص، من كان قد درس وتخصص في الفقه حتى صار فقيا هذا هو الذي يفتي، ليس كل من هب ودب يفتي في هذا. فهذا من أشار بهذه الطريقة هو آثم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، البيع في حد ذاته صحيح، إن اشترى مباشرة الابن من أبيه أو اشترى عبر الوسيط، ففي كل الأحوال البيع صحيح إذا توفرت شروط البيع المعروفة، وبالتالي ينتقل ملك نصف البيت إلى الابن، وينتقل الثمن إلى أبيه، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا عنده سؤال آخر، يقول أنه عنده مروحة كانت لوالدته، أعطيت لها من فاعل خير، وكذلك عندها مكيف هذه الوالدة، ثم توفيت الوالدة وبقيت المروحة والمكيف عند هذا الابن. قال الآن باقي الورثة يطالبون نصيبهم من هذا الأخ في المروحة وفي المكيف، كيف يتصرف، كيف يعطيهم نصيبهم من هذه الاثنين؟
1: لا يحتاج إلى مطالبتهم، بل واجب عليك أنك مباشرة أن تطلب منهم أن ينقلوها لك، تشتريها منهم أو بالهباء أو تعطيهم حقهم، ما تنتظر إلى أن يأتوا يطالبوك، لو ما جاءوا يطالبون ما بتعطيهم إياها، هذا خطأ. كما قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر، نصيبا، هذا تأكيد من الله، نصيبا مفروضا، هذا شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو كان أعواد كبريت، لو أعواد كبريت مات توفي شخص وخلفها، تصير هذه تركة بين جميع الورثة، ليس لأحد أن يستقل بها دون الآخرين، وليس لأحد منهم أن يمنعها عن الآخرين إلا يعني إذا كان بمطالبة القسمة. فإذا هذه المروحة تعتبر مشتركة بين الورثة على حسب نصيب كل واحد من الميراث، فلا يجوز لأحد من الورثة أن يستعملها إلا بموافقة بقية الورثة أو بنقلها له بشيء مما ينقل الملك، الهبة والبيع والنذر وأمثال ذلك ما يعد تمليكا، وإلا لا يعتبر هذا حلال له أن يستخدمها. وهذا واقع بعض الورثة، أنه إذا مات شخص وخلف سيارة مثلا، يأتي واحد من الأولاد يستخدم هذه السيارة دون موافقة الباقين، ما يجوز له، لأن قال أنا لي نصيب فيها، لك نصيب فيها ما قلنا شيء، لكنها ليست حقك لوحدك، عاد في آخرين. فأنت الآن هل شليت نصيبك فقط لما رحت بهذه السيارة، ولا شليت نصيبك ونصيب الآخرين معك؟ شل نصيب الآخرين معه. فإذا لا يجوز لو، هذه من أكثر المسائل التي يقع الناس فيها ويتهاونون فيها ولا يظنون أن بها مطالبة. قالهم ساكتين، ساكتين قد يكون عن رضا، قد يكون ساكتين ما هم راضين، قد يكون ساكتين عن خوف، قد يكون ساكتين عن حياء، وكل هذا إذا كان عن خوف أو عن حياء وأي شيء ما لا يدل على رضا، أنت ستكون مطالب بهذا. لا تستهين بهذه الأمور، شوفك بتقع مطالبة، سواء كان هذا أخوهم في البلد ولا مسافر، أي شيء متعلق بالتركة لا يمكن لأحد أن يستقل به إلا بموافقة الباقين. قال هو مسافر، حتى لو مسافر إذا نعطله، نعم عطله إلى أن يأتي صاحب الحق أو تتواصلوا معه على أنكم تستخدمون ذلك الشيء. ومثله الآن البيوت، وهذه نعم. من الأشياء الشائكة في هذا الناس، يتوفي الشخص الأب مثلا وخلي الأولاد في البيت، عاد بنات خارج البيت، لا يجوز للأبناء أن يبقوا في هذا البيت إلا بموافقة الأخريات. قال هذا البيت مشترك، نعم لو بتجلس فيه في حقك مقدار نصيبك أنت، لكن الواقع لا، تحتاج لأنه كل جزء في البيت مشترك، ما هو مكان معين. نعم تتم القسمة إذا تمت القسمة أو الموافقة، وهذا الكلام نذكره في حال أنه ماشي موافقة، ولا ينبغي أن يكون هناك مشاحة بين الإخوة، لا بأس أن يجلس أخوان، وخصوصا إذا علم حاجتهم في ذلك المكان لا يشنع عليهم في هذا الأمر وهو مأجور على ذلك. لكن على كل حال حقه موجود، ولا يجوز لهم إلا بموافقة جميع الورثة، والله أعلم.
0: نعم. هو يقول يسأل كيف أتصرف في تقسيم هذه،
1: هذا يعتبر مشترك بينهم، هذه المروحة لا يمكن تقسيمها، وكذلك المكيف لا يمكن تقسيمه، فهو مشترك بين جميع الورثة. كيف الحل؟ نبيعه إلى طرف ثالث، أو يكون هناك رافضين البيع، أو ما وجدنا بايع، إذا أمكن التأجير نطرحها في محل تأجير، ما أمكن التأجير ولا ما حد يرضاه للتأجير، تكون بينهم مهايئة مناوبة مرة عند هذه المروحة، عند واحد على قدر نصيبه في التركة، ثم عند الثاني، ثم عند الثالث، أو يتفقون على شيء، ما لم تتعطل تبقى مكانها، ما اتفقوا على هذا ولا ذاك تبقى معطلة إلى أن يتفقوا على شيء، والله أعلم.
0: نعم جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل آخر يقول أنه في شخص وضع في حسابه مبلغ معين، وضع في حسابه هو شخص آخر وضع في حسابه هو مبلغ
1: شخص آخر وضع في حسابه
0: في حساب السائل أيوة مبلغ معين، قال لعله بالخطأ وضعه، وقال ورقم حساب هذا الشخص الواضع معروف، يقول الآن هل يجب علي إرجاعه، وإذا واجب علي إرجاعه إلى حساب الشخص الآخر هل أتواصل معه أولا وأقول له أين تريده، في حسابك أو في حساب آخر، ماذا أفعل في هذا الحال؟
1: هو الصواب والورع في هذا أن يتواصل معه، يقول وصلنا حسابك كذا كذا، شوف بعدين ما هو الأسهل، هو إرجاع، وربما يريدها له صدقة سر، فإذا كان عارف أنها ليس عن صدقة وإنما هذا عن خطأ، فيتواصل معه بطريقة إرجاع أو الطريقة بإمكانه كما أعطاه بالطريقة التي أعطاه إياها عبر حسابه، يرد بإمكانه يرد عبر حسابه وتنتهي القضية. وإذا احتمل أنه هذا صدقة سر ما يلزمه البحث أصلا إلا من باب الورع، أن احتمال ما يريدها صدقة، لكن لو احتمل أنه هذا هو على سبيل صدقة السر فيأخذ هذا الكلام في حال أنه ما أكيد هذا الشخص ما بيعطينا هذا المال على اعتبار أنها صدقة، وإنما بيعطينا إياه على طريق الخطأ، فحينئذ يجب علينا إما أن يتواصل معه كيف يردها هو بالخيار، أو يرد عبر الحساب الذي جاء إليه، والله أعلم.
0: وكذلك عنده سؤال آخر يقول إذا ما عرفت رقم حساب الشخص هذا الذي وضع المال ماذا أفعل بهذا المال؟ هل ممكن أضعه في مثلا في مصالح المسلمين، من يحتاج إلى عملية للمساجد، لأحد يريد يبني مسجد أعطيه هذا المال، أو كيف أفعل؟
1: هو في هذا الحال إذا احتمل أنه هذا الشخص أعطاها إياه على سبيل صدقة، هو ما ذكر اسمه علشان تكون صدقة سر، فجاء هذا المبلغ إلى حسابه، فبإمكانه أن يأخذ هذا ولا يحتاج للبحث. وإذا ما احتمل إنما أكيد قطعا إنما جاء هذا على سبيل الخطأ، فحينئذ يلزمه البحث عن هذا الشخص إلى أن ييأس منه، ما في طريق لمعرفته أبدا، لا عبر الشركات التي تم التحويل إليها ولا عبر أي طريق آخر يمكن الوصول إليه، حينئذ يكون هذا مال ضائع، مصرفه أولا للدولة، لو كانت الدولة مأمونة يكون مصرفه للدولة، ما لم يكن في المصالح العامة للمسلمين، يعني في مصلحة عامة للمسلمين، يكون مثلا مساجد كما ذكر، في براد، في أشياء إذا ما وجدت مصلحة عامة في هذا البلد يمكن أعطيها الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين بعدين، ما هو أولا كما يتبادر للناس إذا عنده مال ضايع أعطيه الفقراء والمساكين، لا، بعدين الفقراء والمساكين، لأن هذا المال الضايع قد يكون لغني، لكن لما نضعه في مصالح العامة حتى هو ذلك الغني سيعود عليه منه منفعة. لو بنينا بها مسجد ربما يأتي ذلك الشخص ويدخل هذا المسجد، بينما أعطينا الفقراء والمساكين هذا ما انتفع وهو مال ضايع حق عام للمسلمين. فإذا نعطي الفقراء المساكين إذا لم توجد مصالح عامة، إذا وجدت مصالح عامة مقدمة على الفقراء المساكين، والله أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وذكر المستمع الأخوة المستمعين أننا على الهواء مباشرة، وإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 4141111، أو عبر الرسائل الواتساب عبر الرقم 7711805777. نرجع إلى أسئلة الأخوة المتابعين. وكذلك عندنا سائلة تقول: إذا كان الرجل ما يصلي في المسجد والزوجة تنصحه دائما بالصلاة في المسجد، لكن الرجل ما يستجيب لكلامها، فماذا تفعل في هذه الحالة؟
1: دورها هي معه النصيحة فقط. نعم. تقول فضل الصلاة في المسجد وما جاء به من الحديث، من ذلك الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن سيدنا عبد الله بن مسعود أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ففيها شاهد أنه بالصلاة في البيوت من دون المساجد هذا يؤدي إلى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان حريصا على الصلاة في المسجد، ودعا إلى الصلاة في المسجد، ودعا إلى إظهار الجماعة وإقامتها في المساجد، هذا من إظهارها. هي دور معه النصيحة فقط، ليس من حقها أن تجبره ولا أن تمتنع منه لكونه لم يصلي في المسجد. أهم شيء هي أنه يصلي الصلاة ويصليها في جماعة، لأنها صلاة الجماعة فرض كفاية، وكذلك أيضا يصلي الجمعة. صلاة الجمعة تأكد عليه في هذا الأمر، ويمكن تزعل عليه لأجل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة كون يصلي في المسجد أو ما يصلي، هو فاته خير كبير بعدم صلاة المسجد، وإنما تحث فقط، ليس لها أن تمتنع منه ولا إجبار. نعم، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. ونأخذ اتصال من عبيد الله من تريم. تفضل أخي عبيد الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف أنواع الفرد من بلادك الإسلام لم يبالون بتحذيرات الله التي في قوله جل جلاله: وهو الذي أنزل على الكتاب الآيات الحكمات والخلايات وما يعلم تأويله إلا الله ولا يدخلون في علم الله من نبي كل من قبل أن يذكر له الألباب. وكذلك قوله جل جلاله: ولا تقولوا إن سفركم كل هذا حلاوة الحمد لله تطلع الباطل. وقوله جل جلاله: ما جعلكم رسول فخذوه وما يعلم تأويله من ضل وما كتب رسوله فأولوه وحللوه وحكموه كل على حسب هواه. وكمان يعلمون بأن الله قال صلى الله عليه وسلم: قل من أمتك اليوم القيامة صلوا كما رأيتموني يصلي، خذوا عني منسككم. فكيف يأتون هؤلاء ويطمسون تشريعات الله للإسلام والسنة مفصلة واضحة، ويألفون كتب كلها متناقضة وما فيها ولا الكتب لطيفة ما فيها ولا آية ولا حديث واحد، والكتب التي يسمونها بالكبيرة برضو كل آية وكل حديث وكل حكم يعلمون كبير يأولون كل واحد يقول ويحلل ويحرم حسوى هو. وهذا ما يعني تناظر مع تشريعة الله، فهم شرعون مخلوقين شرعون مخلوقين، والله مشرع نفسه للأمة، لأنه خلق الأكوان وخلق الأجيال ويعرف. إذا كان هؤلاء الذين اخترعوا الأشياء دي كل شيء يكتبون عليه هذا يضر وهذا ما ينفع وهذا كيف ماذا كيف الله سبحانه خلق هذه الأمة ويقولون لا ويتحدثون للجميع يقولون لا إنه ربنا يقول فليستمتوا الذين علموه، هذا استنباط يا أبو في آية واحدة بس
3: لا علمه الذين يستنبطونه منهم
2: في قوله جل جلاله: وإذا جاءكم أمر الأمن وخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى رسول الله الأمر لعلم الذين استنبطونه. فهم استغلوا هذه الآية ويقولوا استنبطنا، بل ما بيحسبون بالإعدام يقولون احذروا من تعملون أي خطأ وأي سيئة وأي هذا، في نفس الوقت يقولون شو أبوك مادهم من حوكم حوى يتاهلوا واستنبطوا على أنه قسم إبليس لهم لما ظالهم وقال الله سبحانه وقال سمهما أني لكم يا ناصح أمين فاستنبطوا ضعف المتشجر به، قالوا لا يقبل لحد في الكذب. وكمان يقولوا للناس اجتهد نبي الله يونس وباجتهاده بالرأي ربنا يجعله في قطب الحوت. وكذلك ف المفروض انه كل الاستنباطات النظافة هو اللي فصل كل شيء في القرآن العظيم. إذا كانت هذه آية واحدة ربنا يقول فيها يعني القيام إلى البصر فأتقصوا وجوهكم أن تكونوا رافض وامسحوا رؤوسكم أن يكونوا الكعبين إلى آخر آيات، فهم استنبطوا من آية واحدة شتتوا بها تعبوا العمار والحجاج وهذا في قوله جل جلاله أو لمستم النساء أو لمستم النساء.
4: واضح واضح السؤال يا عبيد الله، معكم سؤال آخر؟ كي لا نمت إلى المتابعين.
2: أيوة نعم
4: نعم واضح السؤال.
2: سؤال كان برضو هذه الفرجة في ذات القرن الثاني عشر إذا هم وأجيالهم أرض بيضان استولى على أغلب مساجد الله، كل فرجة استولى على وهم يعلمون الله اختار أن يساعده جعل أغلب المغربية مصلحة أغلب الأوقات بصفوف إصلاح الخدمات مجانية وجعلها لكي تؤدي رسالة التعليمية وتؤدي رسالة التربية في تعليمية في تشريعاته التي شرحها بالقرآن العظيم في السنة النبوية الشريفة. اليوم هذه يستبدلونها فرق الثانية يستبدلوها بتحفيظ القرآن حروف القرآن وتكفير الناس بها، والفرق الثانية سواها للموال بالحضارات والتسابيح والختم ولا حكم واحد قبل الصلوات ولا بعد الصلوات، مانعين انه يدرس حسب ما جاء في تفصيلات الله سبحانه وتعالى في كل حضر مفصل بالايات والحديث الواضح فيه. هذا لابد انه يعيدون تعليم الاجيال في المساجد لان هي بالتكفي، اما في الرباط وزاويه ده كلها صغيره في ايام الموالد الكبيره
4: يفضلون
2: بالشوارع اللي ما تفتحها لاماكن، لكن في المساجد القريبه من اغنيه في جميع الحمد لله كل الناس يطلبون. كان ربنا يقول سبحانه وتعالى اوحى النبي صلى الله عليه وسلم بعده روايات من الحديث قالوا لا تمنعوا الموضوع من مساجد الله، قالوا منعناها وسنمنعها الى يوم القيامه. في روايات كثيره اذا اراد احد ان تخرج الى المسجد فلا يمنح زوجها، اذا اراد ان تحرم في اليابه يمنح زوجها، ولا تحرموا في موضوع من مساجد الله.
4: سؤالكم واضح عبيد الله.
2: ويتحدثون للناس بقول سيدنا عائشة بقول لأن مخلوقين الخالق هو اللي شرع هو أنصحهم ومن نصحهم يقولوا هذا مساجد السلف، هل هذا مساجد السلف ولا السلف إمام السلف؟ لابد أن كل شيء يصير بأوامر الله ورسوله ما غير هذا. إذا كان ليلة للصلاة وآل السبت ربنا حولهم إلى قردة لأنهم خالفوا أمر واحد على أصوات
4: تمام واضح. واضح السؤال أم عبد الله، بسمعني إجابة إن شاء الله.
2: في عام 106 مليون وكلهم متبرجات النساء في الشوارع، وفي مثلا ثانية جامعة زيتونة جمك ما كارتين بينهم لهم تركوا في مخفت المسائل بفاصل بينهم، كان رسول صلى الله عليه وسلم مخفت المسائل وكان بينهم حتى الصحابة يحضرون الدروس مع النساء بين في الصارة حتى هذا اللي بين الأمة لأن نساهم ربنا يجعلنا هم ما تستاهلوا وأنكم مظاهر للهلال أظن أسف بني على عجب من الله والعظم كل نصحهم على كل
3: نصر الله التوفيق.
4: نعم تبدأون بسؤال الأول.
3: نعم إذا نسيت شيء ذكرني.
4: مرحبا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الجواب بالله التوفيق، نسأل الله الهداية إلى الصواب. إنه الكريم الوهاب. الكلام هو عام يحتمل أنه يقصد به أهل العلم ويقصد به أهل الجهل، ونحن سنحمله على أهل الجهل الذين ليس لهم معرفة في الشريعة. أما علماء الإسلام الذين هم أهل التخصص وأهل المعرفة بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية فهم ليس معناه هذا أنهم يردون القرآن الكريم، ولكنه يحملون محامله، لأن القرآن جاء بخلاصات والسنة النبوية جاءت بخلاصات فيها تفريعات لا يفهمها أي أحد إنما يفهمها أهل الاختصاص. فلأجل ذلك جاءت مذاهب، وكل من الأئمة الأربعة كان له رأي في فهم هذه المسألة. لو أخذنا بعموم القرآن لربما أخطأنا ونصير بذلك مخطئين من حيث أردنا كتاب الله وسنة رسوله. نحن يمكن نحن عوام الناس ما نعرف ما المراد من هذه الآية الكريمة إلا حينما نرجع إلى أسباب النزول ومن كان على معرفة ودراية بها. فالتابعين أخذوا عن الصحابة وعرفوا المناسبة التي جاءت من أجلها هذه القصة أو جاءت لأجلها هذه الآية الكريمة ورد سبب النزول، فبهذا عرفوا فتلقى عنهم التابعين وهكذا أتباع التابعين إلى أن جاء لأئمة الأربعة وفهموا وقعدوا هذه القواعد، فهم ما خالفوا القرآن ولا أتوا بشيء غير القرآن. وهذه الآية الكريمة الذي استدللت بها لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أنت قلت بأنها آية واحدة وأن غير ذلك آيات، هي تكفي أنها تكون آية واحدة توضح المراد، ليست العبرة بالكثرة كثرة الآيات، مع أنها كلها لا تعارض بينها وكلها في مصب واحد، وإنما هو الخطأ حينما يأتي من لا علم عنده ويأتي ويأول. وأنت الآن لما تقول أنها جاءت متون وليس فيها الآيات القرآنية، إنما جاءت هذه المتون لأجل أن تلخص الأحكام، أنت الآن لو بتجيل بدوي بتجيله شيء عادك إلا بتجيب له البخاري ولا بتجيب له مسلم تقول استنبط الأحكام الشرعية من هذا، ما بيستطيع أن يفعل ذلك، علشان يصلي صلاة واحدة فقط يحتاج إلى سنوات حتى يعرف ما هي الأركان وما هي السنن وما هي الشروط للصلاة، يحتاج سنوات. فجاء لأئمة رضي الله تعالى عنهم، وهذه سهر أيام وليالي، يعني ليست نتيجة يوم وليست نتيجة واحد عالم، وإنما نتيجة مناظرات ومحاورات ومناقشات بينهم حتى توصل كل من توصل إليه. فأخذ الإمام الشافعي بأن للصلاة أركان وبأن لها شروط وبأن وكذلك أيضا الأئمة الآخرين، ولو ترك الناس، بل صار هذا التأليف الآن كان معدود عندهم من فرض العين، من فرض العين أو على الأقل يكون من فرض الكفاية على من تأهل أنه يجعله من هم قالوا من الواجبات العينية في آخر الزمان إذا كانت هذه لحفظها لأجل حفظ العلوم. لو بقي عندنا البخاري ومسلم اليوم تقول للناس استنبطوا لنا الأحكام من الأمهات الست، ما يستطيعون أن يستنبطوا منها، وبعض الألفاظ غير معروفة، الألفاظ عرفنا معناها ممن سبق من شراح البخاري ومن شراح مسلم، فصار بعد ذلك إلى أنه تبعنا الشراح. فهذا كلامك الذي قلته هو خطأ تماما إذا كان تقصد عن العلماء، كلامك كلام في العلماء، إذن لا حاجة للعلماء. وذكرنا سابقا أن سيدنا عمر بن الخطاب لعله ذكرنا هنا
0: سلام، أقف عند هذه النقطة شوف.
3: نعم،
0: عند سيدنا عمر بن الخطاب، والكي لا نطيل على المتصل معنا أبو أمين،
4: تفضل أخي أبو أمين.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الجميع إن شاء الله.
5: معي خمسة أسئلة.
4: تفضل.
5: السؤال هو ان في شخص له عنده مرض، عنده عمليه، يحتاج عمليه في بطنه، ان في شخص يحتاج عمليه في بطنه.
4: نعم.
5: في بطنه، لكن هذا شخص اصاب بالعمليه. ليش فضل عمليه؟ اول شيء الاول انه فرح بالابتلاء، هذا الابتلاء فرحه.
4: طيب،
5: ورجع عنده انه يحتاج الصبر عشان زياده في الفلوح في الدرجات. بس والشوق الى لقاء الله سبحانه وتعالى ويقول ودخول الجنه.
4: تكرر السؤال هذا أبو أمين أخي.
5: السؤال الأول إنه في شخص عنده مرض.
4: نعم نعم.
5: يصاب نسوي عملية.
4: أقصد أنه تكرر هذا السؤال في المرة الماضية.
3: ليس كرر.
4: تكرر.
5: شخص ثاني يلعب، شخص ثاني يقول هذا شخص. واضح السؤال.
4: واضح السؤال.
5: حلو السؤال الثاني.
4: تفضل.
5: التفسير هنا في الأحاديث. في الأحاديث هنا موضوع أن ترك الصلاة قد كفر. هل ترك الصلاة كفر؟ ترك الصلاة إذا كان كفر أو نذهب إلى العلماء ونقول ما تفسير هذا الحديث؟
4: نعم، واضح
5: السؤال. وأيضا القرآن الكريم إن في آية هنا تتكلم موضوع القتل المتعمدة في جزاء جهنم خالدة فيها، شخص يقتل مؤمنة متعمدة. طيب والحارس حق البنك، الحارس حق البنك كان خمس ساعات لا يقتل السارق قبل ما يسرق، أو نذهب إلى العلماء ونقول ما تصير آيدة. واضح السؤال.
4: واضح السؤال.
5: أيوة، السؤال الثالث إنه في طالب علم معاه كتب له. أنا طالب علم يدخل كتب معايا في الحمام. يدخل كتب معايا في الحمام، وهذه كتب مكتوب فيها القرآن الكريم في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل الحمام، ليش يدخل الحمام عصر يتركها برا الحمام؟ تسترق الكتب هذيلة. كيف حل هذه المشكلة؟ واضح السؤال.
4: واضح السؤال.
5: السؤال الرابع، احنا حبس البول اذا في شخص ما يحبس البول، لا يبول، يحبس البول، لكن الصلاة مركزا الصلاة، هل الصلاة باطلة وصحيحة؟
4: الصلاة ايش؟
5: الصلاة انه فرض.
4: نعم، هو يحبس البول وقت الصلاة قصدك؟
5: ايوه وقت الصلاة، كان هنا مركزا
4: منكسا
5: قلبه حاضر قلبه حاضر روح سؤال
4: طيب واضح سؤال
5: السؤال الأخير
4: تفضل
5: اللي هن الصيف إن الصيف هن محلات إن اتجاه إن الشخص يبيع السبعيات على جال سلم هنا كان هذا السلم رأسي مقطوع هل يأتم أو لا كان رأسي مقطوع الله مقطوع الله
4: أعد السؤال الأخير هذا
5: أنا محلات شخص يبيع تياب من السبعيات
4: تمام
5: شخص بضع المحل على بسلم في السبعيات
4: تمام
5: لكن في السبعيات كان هذا السلم مقطوع الرأس
4: نعم
5: هل يأتم أو لا
4: واضح السؤال
5: جزاك الله خير
4: اسمعني إجابة إن شاء الله
3: تمام نواصل. في سيدنا عمر وجد بعض المسلمين قد شرب الخمر قامت البين عليه بأن هذا فلان قد شرب الخمر فأراد أن يقيم الحد عليه حد شرب الخمر فقال له حتى أنا لو ثبت عليه شرب الخمر لا يمكن أن تقيم علي لأن أنا من الصالحين وكذا كذا ذكر فضله هذا الرجل فقالوا لماذا لا أقيم عليك قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا آمنوا وعملوا الصالحات
4: نعم.
3: هذا الرجل يحتج بها على سيدنا عمر لأجل أن لا يقيم الحدود عليه رضي الله عنهما كلاهما فوقف سيدنا عمر يعني بظاهر الآية وقفته فقال علي بابن عباس فجاء سيدنا عبد الله بن عباس مع أنه كان صغير السن فقالوا ما تقول يا ابن عباس في هذا فقال آية نعم تدل على هذا بظاهرها لكن ليس المراد منها هذا وإنما المراد بين له بسبب النزول أنه كان في توفي بعض المسلمين قبل تحريم الخمر وبطونهم ملأة بالخمر فلما قال الله سبحانه وتعالى بأنها رجس وأنها من عمل الشيطان وقعت في نفوس أهاليهم وأقاربهم أنهم كانوا ماتوا يشربون الخمر فأراد الله سبحانه وتعالى أن يدافع عن أولئك الأخيار الذين قد انتقلوا إلى ربهم وأيضا يجبر خاطر أهاليهم فقال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما تقوا آمنوا فانقطعت حجة ذلك الذي استدل به على سيدنا عمر فأقام عليه الحد مع مكانته مع كونه من الصالحين لا يمنع إقامة الحد مع كونه من الصالحين فإذا هذا الآن هذا الذي هم العلماء قال لعلمه الذين استنبطونه هل تريد أنت أن تعطل هذه الآية أن ما لها أي اعتبار لكونها جاءت مرة واحدة وآيات أخرى وردت عدة مرات لا ليس هذا الكلام صحيح وهذا الآن السائل الذي يسأله الأخ هذا في سؤاله أنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها يعني الآن هذا الخلود الأبدي خالدا فيها مستمر الآباد يعني ظاهرها أنه ما له توبة وأنه إلى النار أبد الآبدين صحيح. لكن هذه الآية مع آية أخرى نجمعها ما نكتفي بآية هل فيها آية تخصصها هل فيها آية تدخل تحتها حتى تكون هذه عام وهذه تحتها وهؤلاء آية مطلقة في آية مقيدة فنجمع الآيات ليس نأخذ بآية واحدة فقط فوجدنا بأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله

0: مربى على كلام العلماء، وهذا إرث يعني من سنين، من مئات السنين، ينتقل جيل عبر جيل، ينتقل في أوساط العلماء ليس في أوساط الجهال. فإذا أراد أن يعيب وينتقد على حد، فلينتقد على الجهال الذين يقتحمون هذا العلم وهم ليسوا أهلا، يتقفرون العلم وهم ليسوا أهلا للعلم. هؤلاء الذين ينصب عليهم، لا ينصب على الذين قالوا وأتى لنا بهذا العلم زبدة. هم استنبطوا هذه الأحكام من خلال الشريعة، ما جابوا شيء من خلال رؤوسهم. قالوا للإمام الشافعي إذا صح هذا الحديث هل تأخذ به؟ فقال الإمام الشافعي لو متى علمت أنه قد صح عندي الحديث ولم أخذ به فاحكم علي بأن عقلي قد زال. قال أنا حديثي صح النبي ما أخذ به. فهذه المتون التي هي موجودة إنما يسروها لأجل أن يحفظها الأطفال فيعرفوا ما هي الأحكام الواجبة عليها. مرة واحد من أصحابنا قال خرج.
1: نعم جزاكم الله خير. نقف عند هذه النقطة لكي لا نطيل كذلك على المتصل الجديد أبو عبيد من تريم. تفضل أخي أبو عبيد. مرحبا تفضل.
2: معنا سؤال.
1: تفضل نسمعكم.
2: يعني معنا مصاحف وكتب دينية كذا فيهن رضا. بس حرقناهن ولا دفن الرماد حقن، يعني هل شيء حرام ولا ما شيء حرام؟
1: واضح السؤال. معكم سؤال آخر.
2: شكرا جزاكم الله خير.
1: اسمعوني إجابة إن شاء الله.
0: كان في واحد من أصحابنا خرج إلى دعوة إلى بعض القرى أو بعض المدن، فوجد دخل إلى مسجد ووجد المدرسين يدرسونهم في مصطلح الحديث. ما هو مصطلح الحديث فقط، هم صغار سن لا يزال في أوائل أعمارهم، وكانوا يحفظونهم الرجال، يعني من مجروح ومن ثقة ومن غيرها.
1: عجيب.
0: وكانوا يختبرون في ذلك. فأعجب هذا الأخ بهذا الكلام وجاء يخبر الفقير بما رأاه. قلت له هل تعلموا هذا الآن الصلاة، يعرفون الصلاة، يعرفون الأشياء؟ فيبدأ الإنسان لما نافع يسعى اللبيب فلا تكون لما بعيد نفعه الدهر ساعية. فهذيلا جاءوا بالأشياء التي هي ثانوية، يعني الآن هذه الأمور قد درست وهذه الأمور لها كتب مؤلفة موجودة فيها. متى أردنا البحث لدراسة السند عن العالم هذا بنفتح الكتب المتخصصة فيها، حتى ما حفظناها علينا أن نحفظ الأساسيات التي نحن بنعاشرها يومنا وفي يومنا وليلنا. وإذا سألنا الناس عنها نستطيع الإجابة عنها، لا نسعى إلى شيء آخر. فالعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. الفقه هذا لا يستغني عنه الإنسان أبدا. فإذا ما فعلوه من المختصرات وما فعلوه من هذا معدود لهم عند الله سبحانه وتعالى، وذخر لهم يوم القيامة من فضل الله تبارك وتعالى. إذا تقبلها الله سيكون لها قبول حسن عند الله، حتى كان يوزن مداد العلماء بدهم من الشهداء ويرجع عليهم، لأنه لهذا لخدمة الشريعة ويستمر أبد الآبدين إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الأولى.
1: سؤاله الثاني كان يتكلم عن تغيير وظيفة المساجد من حلقات التعليم إلى أمور أخرى، قال مثل الموارد مثل الحضارات. فلماذا تغيب حلقات التعليم التي هي الأصل والأساس في المساجد؟
0: تمام. حلقات التعليم أنها مثل الموالد مثل غيرها، كل هذا إذا كان في تشويش على المصلين أو على الذاكرين أو حتى على نائم يكون هذا ممنوع. هذا أصل المذهب عندنا ومقرر المذهب عندنا، ولكن الذي عليه العمل وهذا الذي أفتى به الإمام النووي على أن ننظر إلى المصلحة العامة. إذا كانت المصلحة العامة في تدريس فنقيم الدرس في المسجد ولا نبالي بتشويش بعض الأشخاص ليكون هذا الأكثر، الأكثر هم الذين ينتفعون والتشويش هذا الذي يحصلون. ويمكن أن هذا الذي عليه العمل في الآفاق، يعني في الأرض كلها، يعني بين المسلمين، أنهم ينظرون للمصلحة العامة أنه تقام محاضرات في بعض المساجد، ولا بنقول حرام عليكم تقيمون محاضرة لأن في واحد يتشوش. فلذا خروجا وبعادا عن هذه الإشكالات أقيمت بعد ذلك المدارس لتكون هذه خاصة بالمجالس والدروس والاختبارات، وحتى يصونون المساجد عن عبث الأولاد فأنشأوا لذلك المدارس
1: والأربطة
0: كذلك. فهذا يعتبر من السنة الحسنة مما هم يثابون عليها، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا الخلاصة عندنا في هذه المسألة، المساجد كلها للذكر ولتلاوة القرآن وللدروس ولغيرها، لكن بشرط أن لا يكون هناك تشويش على هو كما قلنا بأنه أصل المذهب عندنا، أو إذا كان هناك تشويش وكانت المصلحة العامة تقتضي هذا الأمر فيغتفر. وهذا الذي أفتى عليه الإمام، أفتى به الإمام النووي وذكره في بغية المسترشدين، وعليه العمل بين علماء المسلمين الآن أنهم ينظرون للمصلحة العامة. هذا واحد جانب في هذا السؤال. كذلك أيضا هو سؤاله بالنسبة لخروج النساء للمساجد، لماذا تمنعهن؟ تستدلون بحديث سيدتنا عائشة، لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذه سيدتنا عائشة هي عرفت.
1: نستأذنك نوقف عند هذه النقطة، وكذلك نأخذ اتصال من أبو محمد من شبام. تفضل أخي أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: معي سؤال يا أخي، كتاب الخلاصة أكثر الأبصار في سور قرآنية ممكن يقرأ بدون وضوء؟
1: واضح. سؤال معكم، سؤال آخر.
3: سؤال ثاني، في عندنا مسجد في برادات أربع أبو علبذي،
1: نعم،
3: جاء واحد مسجد ثاني سنتين كبار وبعده ذلك، يجوز يبيعونهن أو يصدقون مسجد ثاني؟
1: واضح. سؤال معكم، سؤال آخر.
3: جزاكم الله خير،
1: اسمعوني إجاباتي إن شاء الله.
0: تمام، خلص ما نطيل. هذه المسألة، مسألة النساء، هذه تقريبا صار اتفاق عليها. كلام سيدنا عائشة هي ما ردت كلام الرسول، وإنما بيّنت السبب الذي كان دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة عندنا أنه إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة أن المفسدة تغلب على المصلحة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فلو رجعت إلى القواعد الفقهية التي هي استنبطت من الشرع وصارت متفقة بين العلماء عليها، ورجعت إلى الفتاويات حول هذا الموضوع، لما كان ورد عليه عندك هذا الإشكال أصلا، وما كنت تتحدث بهذا الأسلوب على علماء الدين إن كنت تقصدهم. والله أعلم من تقصد، أنت تقصد الجهال ولا تقصد علماء الدين؟ لأن هذه مسائل هي منقولة عن علماء الدين، ما جيء بها عن ناس من غير أهل الاختصاص. وعلى كل حال، في مسألة المساجد هذه تكلم عليها الشيخ ابن حجر في الفتاوى الفقهية الكبيرة، وأطال النفس فيها ونقل بالاستدلالات. فارجع إليها إن شئت، بما ستجد إن شاء الله فيها ما يشرح الله صدرك للحق بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وناخذ السؤال الاول من اسئله ابو امين، وقد تكرر هذا السؤال لكن قال في شخص اخر كان يساله، وهو انه ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمرض في البطن فقرر له عمليه، لكنه رفض اجراء هذه العمليه لانه فرح بهذا الابتلاء ويريد ان يصبر عليه كي يحز الثواب.
0: تمام، هو لا يظهر الا الفرح بهذا بالنسبه لعموم الناس، وانما هو يظهر لو كان هو من الكبار الخواص، لأنه قد يزاد له فيه. من أمثال الإمام الشافعي يقول: اللهم إن كان لما ابتلي بما ابتلي به من مرض وكان هذا سبب وفاته على ما قيل، وقيل أن سبب وفاته شيء آخر، قال: اللهم إن كان في هذا رضوانك فزدني منه. ولكن نحن عامة الناس ما نستطيع هذا البلاء، وإنما نسأل الله العفو والعافية، يعطينا العفو ويعطينا العافية، ويغنينا عن نيل أجر الصبر على البلاء بالنيل أجر الشكر على الفضل والإحسان. نعم. فالله يغنينا بفضل إحسانه عن الابتلاءات والأمراض والأوجاع وغيرها. على كل حال، إذا كان هكذا، هو أصلا ما هو واجب عليه أنه يعمل العملية؟ طالما أنه في عملية وفي خطر، أنه لا يجب عليه إلا لو كان الخطر فيها ضعيف وفي البقاء هذا خطر، فحينئذ إذا ما عنده تفويض يكون إجراء العملية أحسن. بل ربما إذا كان ستؤدي إلى وفاته سريعا سيكون واجب، لأن التداوي إذا كان يعني مضمون النفع وأن تركه سيؤدي إلى الوفاة سريعا يكون عليه واجب، كما ذكرنا أنه لو طعن ويستطيعون الأطباء أن يخيطوا هذا المكان ويسلم، لكنه رفض أن يخيط هذا، يريد أن يموت، لا، ممنوع الآن، هذا حرام، هذا مبادرة بالموت. أما لو كان لا، مرض هو جاء فيه ويحتاج إلى فترة حتى يستأصلونه، استئصاله ما هو بالسهل، ويحتاج إلى تكشف عورة منه ونحو ذلك من الأمور، فهذا من حقه أن لا يطلب إجراء العملية. وإذا صحت صادق في فرحه بهذا المرض، فهو في الحقيقة إنما هو هبة. عين الابتلاء إذا صدق المؤمن فيه هو عين العطاء، عطاء من الله سبحانه وتعالى، لكن من يطيقه؟ يطيقه للكبار، فإذا كان للكبار هذا يستاهل. والله أعلم.
1: سالم، وسؤاله الثاني يسأل عن تارك الصلاة وأنه كافر، هكذا ورد، هل في سنة قال في أو في القرآن شيء يقول أنه ليس بكافر؟
0: هو ما نحتاج لأن يقول بأنه ليس كافر، نحن نؤكد بس هل هذا المعنى على ظاهره ولا لا. يعني كان نحن نقول بس بغين الأصل في الناس كفار، علشان ننفي عنهم الكفر نحتاج إلى دليل ينفي عنهم الكفر. الأصل في الناس الإسلام، والأصل في الناس العدالة. اللي نحن نقول ما المراد بهذا الحديث، هل مراد الحديث هذا بظاهره ولا لا؟ ما نقول هل ما ينقض هذا الحديث، هل هذا المراد بالحديث بظاهره أو لا؟ فقالوا أن المراد بالحديث من ترك الصلاة، يعني إذا كان تارك لها عن إنكار لها، عن جحود لها، يقول بأنها ليست فريضة لأنه أنكر مجمع من الدين، معلوم من الدين بالضرورة، ولأنه جاءت أحاديث أخرى تبين لنا أن كل مسلم يدخل الجنة إلا من كفر بالله وأشرك معه شريكا آخر، أما ما عدا وإن زنا وإن سرق كل هؤلاء نهايتهم إلى الجنة من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، لكن يكون بعد عذاب لمن أراد أن يعذبه وبعد مغفرة لمن أراد أن يغفر له. فهذا حتى عند الحنابلة المذكور عندنا نقلا عن الحنابلة أنه لا يكون هذا محكوم عليه بالكفر، وإن كان بعض المعاصرين اليوم يطرق المسألة هكذا، لكن الذي قاله بعض علمائنا حاجة الشيخ عبد الحميد الشرواني نقلا عن بعض الحنابلة أن يكون هذا كفر بعد حكم الحاكم عليه، يقول له صل فيرفض الصلاة، يحكم الحاكم بكفره ثم بعد ذلك يقتل، ليس مباشرة بترك الصلاة، لأنه لو ترك الصلاة بعدين بيعود للصلاة يعود بس من دون أن ينطق الشهادتين، لو كفر بنقول لازم عليه أن ينطق الشهادتين. فطالما أنه في احتمال، في عندنا مذاهب ثلاثة غير المذهب الحنبلي كلهم يقولون بأن ترك الصلاة ليس كفر
1: إذا كان كسلا.
0: نعم، هؤلاء الأئمة الثلاثة يقولون يعني مقصود أنه ما أنكر الصلاة، كونه ترك الصلاة كسلا ما تهاونا، المقصود أنه لم ينكر فرضية الصلاة، كل هؤلاء الأئمة يقولون بأنه ليس كفر. بعد ذلك وجدنا المذهب الإمام أحمد أن يقول من ترك الصلاة فقد كفر، فاعتبر بظاهر الحديث بأنه كفر. لكنه يعني القاعدة عندنا إذا أمكن حمل كلام العلماء على محمل واحد بحيث أنه لا يكون في خلاف يكون أولى، لكن إذا ما أمكن خلاص يقول أن المسألة فيها مختلف فيها. ومع ذلك أنهم قالوا أنه لا يعتبر كافر إلا بعد حكم الحاكم عليه، حكم الحاكم عليه صل، قالوا ما لن أصلي، رافض الصلاة تماما، فيحكم الحاكم بكفره، ليس من ترك الصلاة مرة واحدة ولا أدى إلى تكفير عدد من المسلمين، وصار المسلم الآن مختلط بغير المسلمين وأدى هذا إلى فوضى في المسلمين، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، ولعلنا وصلنا
0: لنهاية. وهو يكرر هذا الكلام دائما كافر، هذا يمكن ثالث رابع مرة يسأل هذا السؤال، فانتبه لهذا. شوفك انت الآن بتصل ربما تكفر شخص لا يحل تكفيره، بيؤدي إلى تكفير المسلمين، إذن انت بحث إلا ما هو يؤكد هذا الحديث بحيث أنه ما يكون مسلم أبدا، إذن هو مسلم الأصل، والتكفير هذا لا يصار له إلا بيقين. فكما قلت لك ما نبحث ما هو الدليل على أنه مسلم، وإنما نقول هل هذا الحديث هو مراد به ظاهره وإلا له معنى آخر، لأنها أحيانا قد يأتي الحديث وليس المراد منه ظاهره أبدا، مثل ما جاء عن الإمام الشافعي لما كان الشيخ يسألهم عن قال دعوا الطيرة في وكناتها، يعني لا تطيروا الطيور، قال دعوها في وكناتها، ما المراد منها؟ المعنى المراد منها إذا عششت الطيور في مكان لا تخرجوها، فكان هكذا يجيب الطلبة، حتى أجاب الإمام الشافعي قال له هذا الإمام سفيان بن عيينة، يسأل الإمام الشافعي قال هكذا تقول يا أبا عبد الله؟ قال لا، إنما هذا النهي عن التطير، فإن التطير ما له دخل أبدا، لكن هم عرفوا سبب إيراد الحديث وقالوا فما بالك إلا في تكفير مسلم، والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم، نسأل الله طبعا سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خير، ونعتذر للمستمعين والمتابعين لضيق الحلقة بسبب خلل فني، ونبدأ إن شاء الله بأسئلة الأخوة المتابعين المتصلين أبو أمين وأبو عبيد وأبو محمد من شبام، نبدأ بهم إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة. الله يغفر ذنوبنا ويستجيبنا سهل مطلوبنا، يقضي حاجاتنا، يرفع مكتبه وغضبه عنا، ويحل علينا رضوانه فلا يسقط علينا أبدا، ويختم لنا بكمال حسن الخاتمة، هو راض عنا وعلى كنية جامعة شامل الخيرات الدنيا والآخرة، وأنا أبو سلف الصالح، وإلى حضرة النبي.
4: يا من يحب الله.
5: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
6: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
5: حوار
6: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
5: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما، يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
3: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء، ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: عندما أشد الحبل إلى طرفي وأنت تريد أن تشده إلى طرفي وكنت أنا قويا وكنت أنت قويا وافترضنا أنني تغلبت وأنت أيضا تغلبت، الذي سيحدث أن هذا الحبل سيتمزق. وهذا معنى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، بناء على تصور أن هذا إله وهذا إله، لأن هذا الشيء يتمزق بين الإرادتين المتكافئتين، يتمزق بين القدرتين المتكافئتين، شيء معروف. إذن وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد وقد اختلفا في أمر الخلق وعدمه، لا يمكن. لا إن تصورنا أن الواحد منهم يقلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون أخر.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: فضل التبكير إلى الجمعة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم

0: الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. أخرجه البخاري ومسلم.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. أخرجه البخاري ومسلم.
2: وقت الجمعة.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. أخرجه البخاري.
2: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به. أخرجه البخاري ومسلم.
4: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. أخرجه البخاري.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم.
5: وعن حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. أخرجه مسلم.
3: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. أخرجه البخاري.

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.
1: بسم الله.

عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك

الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك

الصلاة والسلام عليك يا من بالرعب نصره الله. الصلاة والسلام عليك يا من بسيف النصر

يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا من أسري به ليلة الاثنين،

الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين.

صلى الله وسلم عليك وعلى آلك، ورضي الله تعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين المبتدئ بالنعم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له بارئ النسم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله

أشرف رسول تلقى علم مولاه وعلم، وأكرم مخلوق قدمه الله على سائر من سواه فتقدم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على سيِّدنا محمدٍ من جعلتنا به خير الأمم، وهديتنا به إلى الطريق الأقوم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم على أقوم قدم. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنا والمرجعي، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. واعلموا يا عباد الله أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان وكرمه بالعلم وامتن بذلك علينا، إذ قال سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى توج كرامته على هذه الأمة من بين سائر الأمم بأعلى مراتب هذا التكريم، إذ جعل حظها من شريف العلم أوفر الحظوظ، فجعله سبحانه وتعالى قوام دينها ومفتاح رسالتها، وكان أول ما واجه به هذه الأمة من أنوار الوحي الشريف قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ثم إنه سبحانه وتعالى زاد تشريفه لهذه الأمة تشريفا، وضاعف هذا التكرم منه سبحانه وتعالى على هذه الأمة مضاعفة أخرى، عندما جعل أسرار العلم الشريف مسوقة إلينا على يد أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم وأجل رسله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنستمع بقلوبنا إلى مولانا سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن ما فعل بنا من هذا اللطف الكبير، وعما اختصنا به من هذا الفضل العظيم. فقال سبحانه وتعالى في محكم ما أنزل على سيد من أرسل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما قضى الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم وآتاه إياه، كمل تشريفه له، وواصل إنعامه على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأن جعل ذلك العلم الذي آتاه إياه وأتمنه عليه إرثاً يتقى

قاسمه أهل الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم بالمحبة واليقين، كما يتقاسم إرث ذوي الأموال أهل الانتساب إليهم بالجسد والطين. وينبئنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن هذه الحقيقة بقوله فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وغيرهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم، وإنه ليستغفر للعالم من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء، لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أرأيتم لو جيء لأحد منا بثوب كان تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جيء له بأدوات كان يستعملها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كيف سيكون اقتباط الواحد منا بها، وكيف سيكون حرصه عليها؟ ألا وإن التعاليم التي تركها فينا لهي بضاعته التي كان يشتغل بها، وأدواته التي كان يستعملها في وظيفة تبليغه عن الله عز وجل. فإذا تعلمت حديثاً من كلامه أو حكماً من شريعته، فكأنك تشبثت بقطعة من متاعه وأخذت نصيباً من أغراضه، فهذا إرثه كما أخبر. وهل يورث أحد ما ليس له؟ أفلا يكفيك هذا حافزاً لأن تندفع بقلبك وقالبك للإقبال على تعلم ما تركه فيك وأخذ ما خلفه فيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نور هداية وبلاغ ودلالة على الله عز وجل؟ ألا يكفي هذا كل عاقل ليقبل على إرث الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ولنقف مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تلي على مسامعكم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. سلك الله به، سلك الله به. عندما تغدو في طلب شيء من إرث محبوبك صلى الله عليه وسلم، فهنا لا مجال لتدخل أيادي البشر في الهداية، ولا متسع لتدخل مساعدات الناس في المساعفة والمرافقة والمصاحبة. حضرة الحق سبحانه وتعالى يتولى مسايرة هذا العبد الذي أقبل على إرث حبيبه صلى الله عليه وسلم. سلك الله به، يسلك الله به الطريق. ولأجل هذا التشريف في هذا السلوك الخاص المحفوف بالمعية الإلهية الخاصة، جاء في الحديث الآخر، بل في نفس الحديث: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم. فالله الله يا عباد الله، في الإقبال على إرث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه زينة المؤمنين وشرفهم في هذه الحياة، وهو زادهم وعدتهم ليوم الموافاة والملاقاة. فلنغتنم نعمة الأيام والليالي التي أمهلنا الله سبحانه وتعالى فيها، لنتزود من هذا الزاد الشريف، ونستزيد من هذا الإرث الذي خلفه فينا سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتحسن موافاتنا له يوم القدوم عليه والملاقاة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله عز وجل يقول وبقوله: يهتدي المهتدون، جل في علاه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. ثبتنا على الصراط والنهج المستقيم وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمداً نستفتح به خزائن فضله وطوله، ونستمطر به سحائب جوده وفضله. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، المتفرد في قوته وحوله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الصادق في قوله وفعله، وأكرم أنبياء الله وخاتم رسله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وحيث علمتم يا عباد الله من شرف العلم ما علمتم، وأدركتم من فضله ما أدركتم، تبين لكم فضل من يحمل ذلك العلم، وفضل من ينطوي صدره على نور إرث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد جاء في فضائل حملة العلم الشريف ما أفرده العلماء بالتأليف من الأحاديث الكثيرة والأخبار المتعددة التي تضافرت على الشهادة لمن يحمل العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه على مقربة من درجة النبوة والرسالة، وأنه مهيئ لشريف المرافقة لمن حمل إرثهم واشتغل بهديهم من ساداتنا الأنبياء رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. وحسبنا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كفى أهل الذكر شرفا وهم أهل العلم بالله، أن الله سبحانه وتعالى يحيل إليهم عباده في معرفة مراده منهم، وأن الله سبحانه وتعالى أوكل عباده في الاهتداء إلى ما يحبه ولا يحبه منهم إلى أولئك الثلة من العباد، فجعل سبحانه وتعالى من ألسنتهم كواشف تكشف عن مراده من عباده. ما أعظم هذا الاستخدام الإلهي لهذه الذوات المختصة بحمل هذا الإرث المحمدي. فجل من شرف العلماء بهذا التشريف. ولنعلم جميعا أن العلم الذي يشرف به حامله والذي يتحقق به إرثه للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان مصحوبا بالخشية والمراقبة لله والخوف منه، ومأخوذاً عن أهله وأربابه المتصلة أسانيدهم بتحمله عمن قبلهم من سلف الأمة جيلاً بعد جيل، إلى أن يتصل ذلك الأخذ بالرعيل الأول الذين تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلنجتهد يا عباد الله في حمل أمانة العلم، ولنعرف للعلم حقه ولمن يحملونه حقهم، وعلى من يحمل نصيباً من هذا الإرث النبوي أن يستشعر خطر المسؤولية التي يتعرض لها بين يدي الله سبحانه وتعالى إن هو فرط في حق هذه الأمانة وأهان هذه الكرامة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها واختصه من بين سائر الناس من بين عموم الخلق. يا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينزع العلم من صدور الناس نزعا، وإنما ينزع العلم بموت العلماء. فكلما مات عالم ثلمت في الإسلام ثلمة،
حتى إذا لم يبق عالم

0: اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فموت العالم نقص على الإسلام والمسلمين، وغياب من يحمل إرث النبوة خسارة على أهل الإسلام، لأنه تنطفئ بوفاته عن ظهر هذه الأرض شعلة إرث متصلة بالقلب المحمدي، كانت تمتد من تلك المشكاة لتضيء للناس سبيل الفهم عن الله والاهتداء إلى مراده جل جلاله وتعالى في علاه. ولا يعوض ذلك النقص والفقد إلا بالسعي إلى تحصيل هذا الإرث وإحيائه في ذوات جديدة تكون مهيئة لحمله على الوصف الذي تتحقق به الوراثة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذ قد رزئنا في أيامنا الماضية بفقد أحد علماء هذه البلدة المرحوم المغفور له الشيخ علي بن سالم بن سعيد بكير باغيثان رحمه الله تعالى، فإننا نذكر أنفسنا بالعبرة التي يجب أن نستجليها من هذه الوقائع عندما يموت العالم، وعندما تستشعر القلوب النقص بوفاته، ألا يحملك ذلك على أن تفكر فيما يجب عليك إزاء هذا الذي تراه من تخلص العلماء وذهاب العلم وغياب العلماء؟ ليحملنا الأسى يا عباد الله إن كنا قد حزنا وتألمنا لفراق أحد من علمائنا، لنجعل من ذلك الحزن والأسى شعلة ينقدح بها فتيل الهمة في قلوبنا، لنوجه أنفسنا ونوجه من نستطيع بما نستطيع ممن يلينا إلى تحصيل العلم النافع وإلى الإقبال على حفظه والعناية به، حتى تظل سلاسل الإرث النبوي المحمدي ممتدة في هذه الأمة. فإنه رحمه الله تعالى إن كان في موته نقص ورزء على أهل بلدته وعلى المسلمين، فلما كان قد حصله من علوم نافعة أخذها عن أربابها وتلقاها عن حملتها الذين ورثوها عن أهلها من المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة وإلى السواد الأعظم من الأمة من أتباع المذاهب الأربعة التي كتب الله لها الحفظ والبقاء والصيانة والعناية، ومن أتباع ومن السالكين في مسالك تزكية النفوس وتطهيرها المتصلين بعقائد السواد الأعظم من الأمة من الأشاعرة والماتريدية ومن على نهجهم من أهل السنة والجماعة. فلنغتنم يا عباد الله هذه العبر لنحمل أنفسنا على الإقبال على واجبنا في الاعتبار بما يرينا الله سبحانه وتعالى إياه من عبر وأحداث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاعتبار وكمال الادكار. والله سبحانه وتعالى يقول: وبقوله يهتدي المهتدون جل في علاه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه آمرا لكم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن على منهجهم سار واقتفى حميد الآثار. وارض اللهم عن أصحاب نبيك الكرام لا سيما أجلهم فخرا وأرفعهم قدرا، مؤازر النبي في حالي الساعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى الناصح لله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخ النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة، وعن أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعن الحمزة والعباس وعن سائر أصحاب نبيك المطهرين وعن سائر أهل بيت نبيك المطهرين من الدنس والأرجاس وعن أهل بيعة العقبة وأهل بيعة الرضوان وسائر صحب الكرام ومتبعيهم بإحسان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مغفرة ظاهرة وباطنة سرا وعلانية، لا تغادر لنا ذنبا ولا نكتسب بعدها خطيئة ولا إثما، تحمل عنا كافة الابتلاءات والامتحانات وحول السيئات بمحض فضلك وكرمك إلى حسنات تامات موصلات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، وارزقنا كمال التوجه إليك. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المشارق والمغارب، أطفئ اللهم نار الحروب والفتن من بينهم، أقبل اللهم بمعرضهم، تب اللهم على عاصيهم، فرج اللهم كرب مكروبهم، أطعم اللهم جائعهم، أكس اللهم عاريهم، اقض الدين عن مدينهم، رد اللهم غائبهم. اللهم أري حبيبك محمدا صلى الله عليه وسلم من صلاح أمته ما تقر به عينه وما يزداد به سروره وما يتضاعف به حبوره، واجعلنا اللهم من أسباب الفرج عنهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيي فينا وبنا أنوار العلم النافع والعمل المقبول والتوجه الصادق والإقبال الكامل عليك، وأحيي في أبنائنا وبناتنا أنوار العلوم النافعة، وأحيي فيهم القلوب الخاشعة، واجعل منهم أذون آذانا سامعة وذوات مطيعة ومتبعة لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، قاربوا، تراصوا، اعتدوا، ويرحمني يرحمكم الله. لا يقام صف حتى يتم الذي قبله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك تعالى جدك، ولا إله غيرك. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. لا يسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.

آمين. الله

آمين الله آمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف سالم بن أحمد بن عمر العطاس، السيد الشريف جلال بن حسين بن أحمد بن عمر العيدروس، الشيخ حسن بن قاسم بن عبد وجهيل، صالح بن كرامة بن مبارك بالليل، محفوظ بن مبارك بن كرامة عنقود، ومحمد بن أحمد سهيل باع كابة، وسالم بن سعيد بن كرامة عمشوش، وأحمد بن محمد بن صالح عبد محمد، وسالم بن صالح بن أحمد بن دحمان، وعلى مصحة عليه الصلاة والسلام من أواصل المسلمين، رحمة الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين.

الله أكبر. الله أكبر. الله.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فاتح الله غفر له ورحمه وسكنه من الجنة ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي في كل مكان، أيها الشباب والشابات، أتمنى لكم دائما وأبدا مستقبلا جميلا ومستقبلا عظيما، وتستفيدوا من حلقات هذا البرنامج دلوني على السوق. أحاول أنا وزميلي معمر سلاما إننا نجيب لكم معلومات ونقول معلومات أعتقد إنه بعضكم عارفينها وبعضكم مدركينها، مو صح كده الكلام ده؟
3: إلا مزبوط.
2: لكن في شباب ممكن يكونوا شابات يستفيدوا ويتعلموا ويأخذوا إن شاء الله ينطلقوا. إحنا في اللقاء الماضي ذكرنا أركان تطوير الذات، وقلنا لأركان تطوير الذات أربعة أركان، اسمح لي أنا أقولها يا أخي الكريم وبعد كده نشرحها مع بعض. واحد، معرفتك لنفسك، أنت تعرف نفسك وأنت تعرف نفسك. اثنين، إجادة معرفة التواصل الفعال مع نفسك ومع الآخرين، مهم جدا تعرف الناس كيف تتعامل معاهم، المدركة تتعامل معاهم. ثلاثة، مهارات الاستقلال المالي، وسوف نشرحها، لا تشيلوا هم، سوف نشرحها بالتفصيل. أربعة، مهارات سرعة التعلم واستيعاب المعلومات. دي الأربع حاجات أوعدكم أنا وأخي معمر إننا نشرحها، اللي هي أركان تطوير الذات. طبعا حتاخد عدة حلقات يعني لأنه موضوع مرة كبير، خليكم معانا بإذن الله عز وجل. أخي معمر، نبدأ معك، تفضل.
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ حسن، خلينا نبدأ أول واحدة، هي معرفتك لنفسك، ما هي قدراتك؟ اللي نحاول أوصله هنا شيخ حسن لو نشرح دي، إنه الواحد لازم يعرف إيش قدراته، إيش اللي يقدر يسوي، إيش مهاراته، إيش اللي عنده، إنه والله يحب أو ما يحب. يعني مثلا لو نأخذ مثلا المثال القديم اللي تكلمنا عليه على طالب الجيولوجي، الرجال يحب الصخور، يحب يشتغل على الشيء، فهو حب الشيء ده، هذا حبه، فهذا يديله إيش؟ والله إنه أنا والله عندي قدرة إنه أقدر أتعامل مع هذا الشيء وما عندي أي مشاكل. فاللبنة الأساسية في معرفتك لنفسك حبك للشيء، حبك.
2: بس معلش أنا حرجع أكون شوي صدق. معك مشاغب يعني شوي.
3: لا لا بالعكس،
2: واحد يحب يكون دكتور بس قدراته الحقيقية ما تسمح له يكون دكتور، ما عنده إمكانية اللي يقعد على المنصة مع الورقة والقلم ست ساعات يدرس. أنا ترى زمان وأنا صغير أتكلم معك صدق، حبيت أصير دكتور أنا قدامك، وكنت أكتب ودخلت قعدت 3 سنين في كلية الطب جامعة الملك سعود، وجلست ودرست ورسبت رسوم عظيم جدا لأنه أنا كنت لعلمك، كنت أحب وأشوف الدكاترة وأشوف وينادوني دكتور.
3: استنى، أنت إيش قلت؟ أحب إنه يشوفوني، بس هل أنت تحب الشيء داخلي؟ ترى في فرق يا شيخ حسن، وأنا اللي بحاول أشرح لك، هو في فرق ما بين واحد يقول لك أنا نفسي أصير شيء، وفي فرق ما بين شخص يقول لك هذا اللي أنا أبغاه. الحب يكون منبوع من الداخل، إنه أنا هذا الشيء أنا مستعد أضحي بأشياء كثير عشان أطلبه. أدي لك مثال جدا بسيط. أوكي؟ شخص في فترة من الفترات جسم الحمد لله، وهو من الأشخاص غير جد الله يرحمه عبد القادر السلام اللي أثر فيه وخلاني أخش التسويق، هو اللي حببني. فبسأله أنت ليش دخلت تخصص التسويق؟ قال لي يا أخي أنا طبيعتي أحب أشتري وأبيع، أحب أقنع الناس، أحب إنه لما يكون عندي فكرة أحب أستعرضها وأشوفها قدامي تتحقق. هذا يدي لك إيش دلالة؟ إنه هذا الشخص بحب، بناء على حب هذا الشيء صار،
2: هو يحب التسويق حقيقي مو بس كلام.
3: بالضبط. انت ايش دوبك قلت؟ انا نفس الناس تشوفني. طب انا ما نفس الشيء، انا قصير بس انا كان نفسي اصير طيار. لو تسالني ليش تبي تصير طيار، في فرق ما بين ان اقول لك والله بصير طيار لانه بس ساعه رولكس، بركب بي ام دبليو، راتبي يكون كبير، ارف العالم. وفي فرق ما بين اقول لك لا يا اخي انا هاجسي، حبي للطيران، انا اتابع الطيران وانا صغير، انا كنت اجمع طيارات صغيره في بيتي، انا كل انواع الطيران اقرا، انا لما اخش ابغى اشيك على الانترنت ما بدخل على اي سايت، لا بدخل على سايت الطيران واشوف ايش جديد الطيران. هذا يدل لك انه الشخص جوه نفسه فرق ما بين شخص عشان والله الناس كلها تتكلم عنه. هذا هو الفرق يا شيخ حسن.
2: انت تعرف فرق صغير وعجيب مو اي واحد يعرف له بصراحه.
3: انا ادي لك حاجه، انا ليش تكلمنا الحلقه اللي فاتت، 70% من الناس بتخش وبتشتغل في اشياء ما هي تخصصها لانه تروح على الشيء اللي تحبه. يقول لك يا عمي خلاص لا انا هذا الشيء انا احبه، انا يا ما شفته الحمد لله شكله مهندس ميكانيكي وشخص جدا مبارع في قسم التسويق،
2: هو اصلا شهادته هندسه
3: ميكانيكيه
2: ما له اي دخل في
3: التسويق. انا الرساله اللي بوصلها في النقطه دي لانه انا اشوفها نقطه جدا حساسه جدا مهمه لكل شاب وشابه، ادخلوا الشيء اللي انتم نفسكم فيه، لا تحطوا عقبات قدامكم انه والله لا مالي ومستقبل. انت لما تحدد المستقبل الله سبحانه وتعالى اللي يحدد المستقبل، انت بذكائك بنجاحك بالخبره اللي انت بتاخدها يمديك توصل لاشياء بعيد عن هذا التخصص. انا واحد من الناس اللي قابلتهم وعملت له انترفيو، انا احترمته جدا وجبته على اساس انه ايش بوزيشن انه يكون مروج تسويق. قلت له انت ايش هدفك الحقيقي؟ قال لي انا بفتح شركه ترويج تسويق ان شاء الله بعد 8 سنين. قلت له
2: هو دحين موظف عندكم؟
3: موظف عندنا
2: ويبغى يفتح شركه.
3: ايوه هذه طبعا حنستعرضها في النقاط ان شاء الله في الحلقات الجايه على الاهداف وكيف بتحطها وهذا. فالولد مرتب نفسه انه هو كده، قال لي انا هذه امكانياتي، انا حطور في امكانياتي، هذه اللي انا اقدر عليه، هذه قدرتي تمام، بس انا على قدرتي دي حطور نفسي واطور نفسي لما اكون بارع في الشيء اللي انا بسويه. انا ماني ما عندي عقليه ان اكون دكتور، انا ما عندي عقليه اكون مهندس، هذا كلام الولد ترى مو كلامي تمام. انا عقليتي انه انا هذا الشيء انا حبيته، انا مقتنع فيه، عارف قدراتي انه اقدر انه ابدع في ذا الشيء، فانا اخذته كتحدي بالنسبه لي انه كيف ابدع فيه.
2: هذا ارجع زي ما قلت لك عارف كل تفاصيل ذاته ونفسه.
3: بالضبط
2: معرفه نفسك.
3: ايوه خلقت لتبدع، خلقت لتبدع. اي شخص في مجاله يقدر يبدع فيه والله ثم والله، انه ما هي الشرط انه انت مهندس، المهندس بيبدا، مدير التسويق بيبدا، مدير الماليه بيبدا، اللي شغال في اي تخصص
2: بيبدأ. مهندس الصوت اللي احنا جالسين الان بنسجل
3: بيبدا، هو
2: بيبدع وممكن يكون هو دراسته ما هي هندسه صوت
3: بالزبط.
2: بس هو حب الصوت وقعد قدام الكمبيوتر وقدام المايك
3: هذا اللي بقول
2: واشتغل.
3: هذا اللي بقول لكم، انا جات لي فرصه انه اتقابل مع واحد، وتخيل يا دكتور شيخ حسن من دائما أقول لك دكتور إن شاء الله
2: أديك دكتور يا رب الله بشرني بالخير.
3: هذا الشخص أنا فكنت بتكلم معه، هو من خريجين بترول المعادن، اتعرفت عليه من الشباب أيامه كان بيدرس هندسة ما شاء الله تبارك الله، خلص بكالوريوس وماجستير. قبل فترة شفته في الجامعة البترول، كانت عندي مناسبة هناك ورحت، فبتكلم مع الولد بقول أنت إيش بتسوي؟ قال لي أنا بأدرس تسويق.
2: أنا في الجامعة
3: أنا جلست أضحك، طالع فيه قال لي أنا بدرس تسويق.
2: وليش تضحك أنت طيب؟
3: أنا استغربت أول شيء، أنا صح أنا لا أبرر تصرفي لأنه هذا أخوي وحبيبي وعزيز وهو دحين بيسمعنا في الراديو وأنا أخذت إذنه أقول له القصة، بس أنا استغربت أنه قلت له بعد السنوات دي كلها وأنت المفروض يعني ما شاء الله تبارك الله أي شركة. قال لي معمر أنا بخش شيء أنا أحبه، أنا للأسف اكتشفت مؤخرا أنه أنا أحب التسويق.
2: تعرف المشكلة الحياة كلها الحب، احنا حنتوقف عند الحب هذا، حب عامل مشاكل وعامل قصص وعجائب. يا اخوتي الكرام، يا ايها الشباب، يا ايها الشابات، اعرفوا نفسكم. انا بختم بكلمه ابو ثواني، واحد يقول قل لي من انا اغير لك العالم، بس انت قل لي انا مين
3: وانا اغير لك العالم.
2: انا اغير لك العالم. لا تضحكوا يا اخوة، ترى هي العمليه يعني تحتاج الى تفكير. قل من انا وانا غير لك العالم.
3: انا
2: يوفقكم ويسعدكم. احنا لانه يعني نبغى نخليها للحلقه الجايه لانه ما شاء الله عليك قصصك انت لا تنتهي. بكره حتصير روائي وتبطل التسويق. اخواني واخواتي دمتم بخير، نلتقي في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
4: فضل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. أخرجه مسلم.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رواح الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه النسائي.
6: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. أخرجه البخاري ومسلم.

0: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد معلم الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. طلب الزواج والتزوج طلب شريف، سنتكلم في حلقتنا هذه عن الكيفية الشرعية لهذا الطلب، لا سيما في هذا الزمان حيث انتشر الاختلاط. نرحب بالشيخ الكريم، شيخنا الفاضل الشيخ وليد بن فرج عطية. طلب التزوج كيف يجب أن يكون في هذا الزمان، لا سيما بعد انتشار الاختلاط؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الزواج نعمة جعله الله عز وجل، به استقرار الأسرة وبه استقرار المجتمع. إننا نعيش في واقع 50 سنة في الماضي تغيرت الأعراف، تغيرت القواعد عندها في المجتمع، فليس المجتمع في علاقة الرجل بالمرأة في هذا الزمن كما علاقة المرأة بالرجل في الزمن الأول. ما معنى في الزمن الأول؟ يعني أبائنا وأجدادنا، احنا لم نقل الزمن الأول على الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. احنا المواضيع التي نطرحها هي مواضيع نلتمس فيها أشياء واقعية، لسنا نتكلم عن مسائل فقهية فقط. من أراد أن يدرس المسائل الفقهية يجد أبواب كبيرة وحلول كثيرة، لكننا نعاني في هذا الزمان أو نستقرئ في هذا الزمان
1: من التجرد عن الجانب.
2: لا، هو لا يمكننا أن نتجرد عن الجانب الفقهي.
1: الواقع يقول ذلك.
2: التجرد عن الواقع الفقهي، عن الجانب الفقهي، يجعلنا نتجرد عن الدين. ما هو الدين؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يمكننا أن نترك ديننا لأجل الواقع المرير إذا كان واقعنا مرير، ولكن يمكننا أن نعطي بعض الحلول، أو يمكننا أن نستقرئ الواقع ونجد له، نستقرئ ماذا؟ الأمراض الموجودة في عالمنا وفي واقعنا، ونبحث لها عن حلول. من أين؟ من المشرع صلى الله عليه وآله وسلم، ممن وجد لنا، من أرسل لنا قواعد الدين وجعل لنا حلول. طيب يا سيدي، قبل أن نتكلم عن كيفية الزواج واختيار الزوجة، كل الناس تعرف، ولو سألت جاهلا وعاميا وسألت عالما لا أجابك. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ولدينها. وهذا العد للعد ليس للحصر، أيوة، تنكح المرأة لأكثر من ذلك الأربعة هذا. إذن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا ماذا؟ نصحا وإرشادا ودل ودلالة كاملة، فقال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين دربت يدك. طيب، الواقع الآن يدلنا على أن الولد والبنت يدخلان إلى المدرسة، ومدارسنا كلها في ماذا؟ في دراسة الولد مع البنت، ثم ينتقل إلى الإعدادي، ثم ينتقل إلى الثانوي، ثم يذهب إلى الجامعة. الآن هذا الواقع الذي حولنا يقول لك الولد: أنا أحب أن أختار زوجة، أو إن علاقتي بهذه البنت هي علاقة شريفة، فأنا أتحدث معها كل يوم، ولنا تواصل واعتبر انها اختي،
1: خاصة وان اعطتنا على هذا.
2: والعادة
1: دراسة في الابتدائية تكون مع البنات و...
2: نعم
1: لذلك
2: نعم نعم
1: الدراسية كلها
2: نعم. هذا توصيف لواقع، ليس المقصود به رضا بواقع، توصيف للواقع. ربما السامع يسمع يقول لك إذا أنتم ترضون بذلك، لا، احنا هذا توصيف للواقع، هذا الواقع الذي نتكلم عنه في أغلب البلدان العربية والإسلامية، أن الولد يخرج والبنت تخرج لتتعلم، وهذا أمر مشروع وهذا أمر جميل وطيب، وفيه ما فيه من الفوائد للعائلة وللولد ولغير ذلك. وقد أمر الله عز وجل بماذا؟ أمر بالتعلم. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ونزل يا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، إذن أمر بالتعليم وأمة العلم بالكلية. إذن هذا العلم يستعمل في وسائل جديدة حديثة وفي محيط آخر مخالف لخمسين سنة المحيط الذي كان أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعيشه. الشباب الآن يأتيك يسألك يقول لك أنا أتكلم مع هذه الفتاة، هل يصح أن أتحاور معها في الوسائل التواصل أو ثم أحس بعد ذلك بانجذاب لها؟ يعني الحقيقة هو سؤال حرج، أنه نحن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في إشكال. ما هو الإشكال؟ بين طرفين في الجواب، بين طرفين، ونحن أمة اعتدال، بين طرفين. طرف يقول لك إذن أنتم تريدون المرأة تبقى في البيت ولا تريدونها تتعلم ولا تحبون أنها تخرج وتصير كذا، ثم يأتونك حتى من السيرة النبوية بأمثلة كيف كانت بعض النسوة رضي الله عنهن من الصحابيات يتاجرن، ولا الأخرى كانت تطبب الصحابة وإلا. طيب احنا ما قلنا هذا. والطرف الآخر يقول لك لابد أن نعيد الزمن الذي نحن فيه للزمن الأول، نحن لسنا نريد أن نعيش زمان رسول الله، مع أنه هو أجمل الأزمان وأفضل الوقت الذي خلقه الله، هو الوقت الذي عاش فيه سيدنا محمد. حتى بعض العلماء لما أقسم قال والعصر، قالوا والعصر الذي عاش فيه رسول الله. حتى بعض العلماء قال لما أقسم الله سبحانه وتعالى والشمس وضحاها، مع أنها مظاهر كونية ربطوها بالنبي، ذكر السيد يوسف بن إسماعيل النبهاني في هذا كله أنه كلها مرتبطة بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا يا سيدي الكريم، نحن نريد منهج رسول الله، لأن الدين صالح لكل زمن ومكان، والشرع هو الذي يقوم الناس ويعدلهم ويجعل لهم صلاحا للمجتمع ودخولا للجنة. فلما كان الأمر أننا نريد منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعيد الأشياء لأصلها. ما هي علاقة الذكر بالأنثى؟ أمرنا الله عز وجل بأمرين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأمرين. ما كان في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم شارع للنساء وشارع للرجال، ولا أكثر من ذلك. لم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسم كما تقسيمه الزمن هذا، قسم للنساء مع حائط، لا، كانت مفتوحة الأمور. لكن النبي بالنورانية الكاملة والمحبة الكاملة علمهم قاعدتين لصلاح المجتمع. القاعدة الأولى هي قاعدة الستر، فعلم النساء ماذا؟ اللباس الذي يستر عوراتهن ولا يجعل المرأة تظهر مفاتنها وزينتها. فاللباس الشرعي معروف عند الفقهاء، عندنا المالكية والشافعية وغيره، أن المرأة يجب عليها الحجاب. ومن أرى، والحجاب معلوم عند الكل ما هي قواعده، ويجب على الرجل الستر كذلك. يعني المقصود بالستر ستر عورته وما زاد على ذلك من أمور التي تعتد التي تسمى المروءة. فلا يمكن للرجل أن يكشف صدره مروءة وأدب، ولا يمكن كما يخشى الرجل على نفسه من الفتنة، فإن النخس نخشى من الرجل من المرأة أن تفتتن بالرجل. اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة، حديث معروف يسمى حديث المرأة الوضاءة، كانت مرأة جميلة الوجه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب على بغلته الشريفة، حتى البغلة صابها الشرف من رسول الله، فالشرف منه صلى الله عليه وسلم، وكان يركب وراءه الفضل بن العباس بن عمه، حتى بعض المشايخ سيدنا ومولانا عبد الفتاح أبو غدة ألف كتاب سماه من أردفه رسول الله، من ركب وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم أمامه أو وراءه. فجاءت المرأة هذه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وجهها مكشوف وكانت جميلة الوجه، فقالت يا رسول الله إن لي أبا شيخا لا يقدر على الحج، أحج عنه؟ فنظر لها صلى الله عليه وسلم فالتفت فإذا بالفضل ينظر إليها وهي تسأل رسول الله وتنظر إلى الفضل، كان وجهه جميل الفضل بن العباس. فماذا فعل؟ أجابها صلى الله عليه وسلم وأدار وجه ابن عمه. فالسائل يسأله قالوا يا رسول الله لما أدرت وجه ابن عمك؟ قال رأيت رجلا أو امرأة قد افتتنت برجل. إذن شاهد في الحديث أمرنا بماذا؟ باللباس الذي يستر الناس، وأمرنا بغض البصر، لأن البصر هو أول أسباب البلاء. قالوا إن للقلب، شوف أنت الآن تسير في الشارع، ولد يدرس في المدرسة وغير ذلك يحتاج إلى مسألة بسيطة. يقول سيدنا بالحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول الكون كله خلوة لمن كان مع الله، أي لا يحتاج الإنسان إلى أن ماذا، أن يكون في غرفة مغلقة، وإنما هو مع الله. في الحديث الشريف لما سأله عن الإحسان ماذا قال؟ قال أن تعبد الله كأنك ما هو يرانا سبحانه وتعالى ولو كنا في بطن سمكة أو حوتة. يعني الإنسان إذا تربى على التقوى وتربى على هذا وتربى على الدين وتربى، لا يمكنه أن ينظر إلى الناس إلا بنظرة الدين، لا يمكنه إلى. إذن الشاب هذا عنده مشكلة. شو هي المشكلة؟ المشكلة التي تطرأ عليه أنه تربى على النظرة التي تصل سهامها إلى قلبه فأعجبته، قال طيب أنا أعجبتني أحبها، جميل، لم يحرم الله عز وجل الحب، حتى جاء في الحديث من عشق فعف، شوف عشق فعف يعني عشق ولكنه اتقى الله في ذلك فمات، مات بماذا؟ بذلك العشق، قال فهو شهيد صلى الله عليه وسلم. من عشق فعف فمات قال فهو شهيد صلى الله عليه وسلم. إذن هو يتقي الله في كل حال، يتقي الله لماذا؟ إذا يا سيدي الكريم أعجبتك البنية أعجبتك، اذهب إلى أبيها واخطبها، الأمر يسير.
1: بعض الشباب يقول لك أنا أريد أن أتعرف عليها وأنظر هل تناسبني كزوجة، هذا وقت يحتاج أن أتكلم معها وأخرج معها دون أن أعلم أهلها، لأنه لا أريد أن أعلم أهلها بعد ذلك، لا قد لا يكون هناك نصيب.
2: طيب أترضاه لأختك؟ اللهم انقطعت الرجولة في أمة النبي، ما يصح هذا. أترضى أختك تخرج مع رجل غريب وأنت تنظر إلى هذا الكلام؟ استمددناه من كلام النبي محمد لما جاءه الرجل وقد أخذته الشهوة وقد رأى من نفسه الإقبال عليها ولكنه يتقي الله، قالوا يا رسول الله إذن لي في الزنا، اللهم صل عليه ولا آله. قالوا أترضاه لأختك؟ أترضى أن يكون في عائلتك هذا؟ قال لا. أترضاه لأمك؟ قال لا.
1: أنا صادق، أريد العفاف.
2: أو تريد العفاف؟ أبواب العفاف
3: مفتوحة، يذهب إلى ماذا؟ إلى أبيها. وانتبه، سمع بعضهم منا هذا الكلام ودخل على أبيها وخطبها فظن أنه تزوجها، فصار يا سيد الكريم الذي يخطب مثلا تلقاه يقرأ يدرس في الجامعة، ولما كان يدرس في الجامعة أعجبته البنت فذهب لأهلها قالوا طيب ما في مشكل، فصار يتعاملان كأنهما زوجان. السبب في ذلك أن كل إنسان يجمل نفسه للآخر، التدرج والخلوة وكثرة التناغم وكثرة ثم النظر ثم السمع. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، أعوذ بالله، فالعينان تزنيان وزناها النظر. يعني يا سيد يمكن أن يصل الإنسان إلى الزنا، أول الزنا النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه ماذا؟ الكلام، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. قال والنفس تهوى وتحدث، يعني يسمع كلام، يتكلم كلام يعجبه، كأنه يهيئ أسبابا وشبكة عنكبوتية شيطانية ليوقع فريسته في الهوى، وهو يوهم نفسه ويعدها أنه ماذا؟ أنني في طاعة الله. ثم بعد ذلك يقع في المحظور. أين المحظور؟ والنفس تهوى وتحدث حتى تقوى الشهوة. قال ويصدق ذلك كله ويكذبه الفرج. وماذا؟ الفرج.
1: إذن الشيخ انتقلت بنا إلى الآن العلاقة مع بعد الخطوبة وخطبة الطالب الزواج من البنت من أهلها.

0: لما هو؟ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذا فتح الله له الباب، خطب البنت وقال له ماذا والدها، فصارت لهما علاقة شرعية، وهي ليست زواج، وعد بالزواج. بل أمر النبي صلى الله عليه، شوف الشرع، لما كانت الخطبة لا تدل على زواج أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث ضعيف وإنما يستفاد منه، أمر من إخفاء الخطبة وإشهار الزواج. قال عليه الصلاة والسلام: أظهروا أشهروا النكاح في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. عجيب، حديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن، وأخرجه غير واحد. شاهد في الكلام أن النكاح يحتاج إلى الإظهار حتى تنتقل البنت إلى بيت زوجها، فيعلم كل الناس أنها زوجته. أما الخطبة فربما لا يقع التفاهم ولا يقع، يحتاج الإنسان في مرحلة الخطبة إلى اختيار الزوجة المقصود، إلى أن ينتبه لا تأخذك العاطفة الجياشة التي في عمر صغير، فتصير بعد ذلك أول ما تتوفر الأسباب في عمر معين تندم على ما تفعل. احنا مثال عندنا في تونس، يقولوا في الصيف في الصالة، أي في قاعة الأفراح، وفي الشتاء في قصر العدالة. لماذا؟ لأن أسباب الزواج والنكاح كانت أسباب غير صحيحة، واعتمادهم على أسباب عاطفية بحتة. المكافأة لابد منها في الزواج. تجد الإنسان مثلا فقير الحال أعجبته وهكذا، وقالوا احنا نحب بعضنا، والبنية ثرية، ثم بعد ذلك ينقلب، ولا العكس، بالعكس. إذا وقع الزواج وبدأت المسؤوليات وبدأت البنية، إذا كان هذه تجد الزوجة تجد نفسها في مستوى معين وهو لا يقدر، فما الذي يحدث؟ لا يقدرون على إكمال المشوار، ثم هذا يثمر ربما حتى طلاق بعد ذلك أو ذرية. ما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشرع صالح لكل زمان ومكان. لماذا؟ لأنه قال ليبلغن ديني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى كل مكان طلعت فيه في عليه الشمس، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله. الشاهد أن الشرع هذا لابد أن يتعلمه الناس ليصلح حال المجتمع. جاءت رواية رواها الإمام الغزالي رحمه الله، هذا أحب يبينه ماذا؟ علاقة التلميذ ولا الطالب في الكلية بالبنية، أن عابد بني إسرائيل كان يعبد الله وكان معجبا بعبادته، فأراد الله أن يمتحنه، نسأل الله السلامة والعافية. فكان عنده يعني جار، ثلاثة إخوة لهم أخت هم تجار، أرادوا أن يخرجوا إلى السفر. أين نضع أختنا؟ أين نضعها؟ إلى أين؟ من يكون يعني أمينا حتى؟ فجاءهم إبليس، أعوذ بالله، تراءى لهم في هيئة نصح. وكم من شاب يأتيه إبليس وهو لا يعلم، فإبليس هذا يمكن أن يكون، قال تعالى، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فكم من إبليس إنسي، كم من إبليس إنسي، هذا صاحبك الذي يسحبك، ثم يقول لك أنت نيتك طيبة وأنت نيتك تريد العفاف، وكيف بتتعرف عليها وكيف ستعرفها وكيف، ولا بد لك من، ثم بعد ذلك يقع المحظور. هذا إبليس جاء إلى هؤلاء الثلاثة إخوة، قال لا، عابد العابد، العابد هذا تقي نقي، كل الناس تعرفه، فهو عنده. ذهب ثلاثة إخوة إلى هذا العابد، نريد كذا، وقال لا لا لا مستحيل. قال طيب ما شاء الله، أنت الدير الذي فيها، أو لا أعلم، هذا المكان مكان واسع، ضع في غرفة ولا تلتفت إليها، ضع لها الطعام فقط. شاهد، بعد كذا أقنعوه، وضعها في غرفة، وكان يحمل الستار هكذا يضع لها الطعام ويذهب على يتعبد. يوم يومين، ثلاثة أيام، أربعة أيام، أسبوع، فإذا بإبليس يوسوس. ماذا؟ مسكينة البنت، مسكينة، هي جالسة وحدها في البيت ولا أحد يؤنسها ولا يقول لها، أقل القليل قل لها السلام عليكم. التواصل الآن، وسائل التواصل، من أين أنتم؟ من أين نحن؟ نريد أن نتعرف، وهكذا أسباب نراها بأم أعيننا في هذا الزمان. ماذا فعل له؟ قالوا له إبليس كلمها، فقال لها، وضع الطعام هذه المرة وقال السلام عليكم. عليكم السلام، سمع صوتها فجاء في قلبه الصوت وحل ذلك الصوت. يوم يومين ثلاثة، ما راعنا إلا ورفع الحجاب ورآها، فنزل حبها في قلبه، ثم ما راعنا إلا أن وقع المحظور وزن بها. بعد أيام اكتشف أنها حامل. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ تراءى له إبليس مرة أخرى، ومن يكذبك أنت عابد بني إسرائيل؟ ماذا أفعل؟ قالوا اقتلها وادفنها، وإذا جاء إخوتها فأخبرهم أنها ماتت. قتلها، دفنها، جاء الإخوة، صدقوه، عادوا إلى بيوتاتهم، ناموا بالليل، فجاءهم إبليس الثلاثة وأراهم مقتل أختهم. قاموا، حكى الأول الثاني، قالوا هذا منام، لا، ذهبوا إلى الراهب، تعال هكذا إلا واعترف، وأخرجوا البنت فوجدوها في القبر. أرادوا صلبه وهو في الصليب، أرادوا قتله، تراءى له إبليس. يا رجل، أتعلم من كان سببا في قدوم المرأة لك؟ أنا. أتعلم من أشار عليهم؟ أنا. أتعلم من أشار عليك؟ أنا. وأنا القادر أن أنجيك مما أنت فيه. عابد، أنت تصلي، وأنت ما شاء الله، وأنت فتحت لنفسك باب، بعد ذلك تقول لماذا وقعت في هذه الفتنة؟ فقالوا كيف تنجيني؟ شوف، صار حوار مع إبليس. كيف؟ قالوا أن تسجد لي. أسمع، قالوا وكيف أسجد لك وأنا ما يعني في الصليب؟ قالوا لا يهمك، أسجد لي بعينيك وأنا أنجيك بما أنت فيه. قال فسجد له بعينيه، فمضى وتركه. هذا مقصد إبليس من العلاقات المشبوهة، ومما يطرح للناس من قواعد وقوانين وإيهام على أن نية الإنسان لن توصله إلى ماذا؟ إلى الحرام، وإنما أولها فتوى آخرها نسأل الله السلامة، فلو كانت أولها تقوى لمضى الإنسان وصار في ماذا؟ فيما يرضي الله ورسوله، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يكرم الشباب بكمال الخير يا أرحم الراحمين، من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هذا تعليم نبوي. البعض قد يقول هذه خرافات وهذه قصص، وإنما هذا تعليم نبوي عليه أفضل الصلاة والسلام. قد ننتقل إلى جزئية أخرى، لكن قد نتكلم عنها إن شاء الله في حلقة أخرى. قد بلغنا الوقت، نسأل الله أن يصلح أولادنا وبناتنا، شبابنا وشاباتنا، الله يصلحهم ويسر لهم الأمور في جميع أحوالهم على هذا المقصد، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: فقرة الإعلانات.
1: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما، يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
2: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
0: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
1: الإمام الجليل سعيد بن المسيب ولد بعد وفاة سيدنا أبي بكر الصديق بعامين، تزوج بابنة أبي هريرة وصار مع السنين إمام العلماء وفقيه المدينة المنورة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. الإنسان خليفة الله في الأرض، يعمرها ويعمل فيها بصفات الله التي وضعها سبحانه وتعالى فيه. فالله أعطانا من عدله لنعدل بين الناس، وأعطانا من كرمه لنكرم الناس، وأعطانا من رحمته لنرحم الناس. هذا هو أعمق معنى لخلافة الله في الأرض.
3: الله الله يا شيخنا،
4: فتح الله عليك.
2: نواصل درسنا غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله.
5: السلام عليك يا شيخ العلماء.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: جئتك من دمشق عاصمة الخلافة رسولا إليك من أمير المؤمنين خليفة المسلمين.
2: أهلا بك.
5: جئت أبشرك يا شيخنا، سمع أمير المؤمنين عن أخلاق ابنتك وجمالها وعلمها، وبعثني أخطبها منك لابنه ولي العهد.
2: ابنتي أنا يخطبها ولي العهد؟
5: هنيئا لك يا شيخنا.
2: أخبره أنني أرفض هذه الخطبة.
5: ماذا؟ ترفض نسب أمير المؤمنين؟ ترفض أن تكون ابنتك زوجة الخليفة القادم؟
2: نعم، لقد سمع الخليفة عن ابنتي كل خير، وأنا سمعت عن ابنه كل سوء، ولن أزوجها له.
6: هل أعجبك طعامي يا أبي؟
2: لذيذ وشهي كطعام أمك رحمها الله.
6: سمعت أنك رفضت خطبتي لولي العهد ابن أمير المؤمنين.
2: نعم، فهو لا يستحقك.
6: ها؟
2: ماذا بك؟ أتطمعين أن تكوني زوجة الخليفة القادم؟
6: لا والله، ولكني أخشى عليك من بطش الخليفة بعد أن رفضت ابنه.
2: اطمئني، أبوك لا يخشى إلا الله، وما زلت أبحث لك عن زوج يكون جديرا بك.
6: ومن هذا الشجاع الذي سيتجرأ ويخطبني بعد أن رفضت ولي العهد ولا يخاف من مكر الخليفة به بعد أن يرى أنك فضلته عن ابنه؟
2: حسن، لقد قلتها بلسانك. لن يتقدم لخطبتك إلا شاب شجاع لا يخاف من الخليفة، وهذا هو المطلوب.
7: السلام عليك أستاذ الجليل.
2: ابن أبي وداعة، أين أنت يا رجل؟ لم أرك في درس العلم منذ حوالي شهر.
7: ماتت زوجتي يا شيخنا.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولماذا لم تخبرني حتى أشاركك مصيبتك؟
7: أردت ألا أشغلك، أعرف أن كل وقتك لتلاميذك ومريديك.
2: وهل وجدت زوجة ثانية؟
7: كيف؟ تعرف أني أملك بالكاد قوت يومي.
2: ولكنك على خلق ودين.
7: ومن سيزوجني ابنته مقابل خلقي وديني؟
2: أنا.
7: ماذا؟ تزوجني ابنتك التي رفضت أن تزوجها لولي العهد ابن خليفة المسلمين؟
2: أنت بخلقك وعلمك أفضل من ولي العهد، وابنتي معك ستكون بخير، وسآمن عليها معك أكثر مما آمن عليها في قصر الخلافة.
7: ولكني...
2: ولكنك ماذا؟ أتخشى أن يبطش بك الخليفة لأني فضلتك على ابنه؟
7: لا والله، لقد علمتنا يا شيخنا ألا نخشى في الحق لومة لائم.
2: إذن استعد للزواج وجهز المهر من الآن.
7: المهر؟
2: درهمان فقط، لن أطلب منك المزيد.
6: تزوجني بدرهمين يا أبي؟
2: خشيت ألا أطلب أي مهر فيشعر ابن أبي وداعة أنني أتصدق عليه بهذه الزيجة.
6: أتحبه لهذه الدرجة؟
2: نعم، إنه أنجب تلاميذي على الإطلاق، وأكثرهم ورعا وتقوى وحبا لله ورسوله.
6: أكمل. وأكثرهم فقرا.
2: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
6: عليه الصلاة والسلام،
2: خذوهم فقراء يغنكم الله؟
6: وهل ستقدر على العيش بدوني؟
2: يا بنيتي، أنت مع ابن أبي وداعة كأنك معي، سيحبك ويصونك زوجة وابنة وصاحبة، لهذا فضلته على ولي العهد وعلى كل أقرانه من الشباب الذين طلبوك من قبله.
7: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر يا واسع الفضل. يا ربي، 3 أيام وأنا عاجز عن توفير الدرهمين مهر العروس، لم أجد من يقرضني هذا المبلغ البسيط. من الطارق؟
2: أنا سعيد.
1: يقول ابن أبي وداعة: والله ما خطر على بالي أبدا أنه سعيد بن المسيب، فقد عاصرته طيلة حياتي ولم أره إلا في بيته أو في المسجد.
7: شيخ الجليل،
2: غبت 3 أيام عن حلقة العلم، فجئت أسأل عنك.
7: والله يا شيخنا، ما منعني عنك سوى أنني لم أستطع أن أوفر.
2: لا تكمل، خذ هذين الدرهمين قرضا مني حتى تدفع المهر المطلوب.
7: جزاك الله خيرا.
2: والآن أعطني المهر.
7: ها هو، تفضل.
2: تعال يا بنيتي.
7: العروس؟
2: لم أشأ لك أن تبقى أكثر من ذلك بدون زوجة.
7: انظري إلى هذا،
6: جميل،
7: سيكون أجمل عليك إن شاء الله.
6: هل هو لي؟
7: وهل لي عروس غيرك؟
6: ومن أين جئت بثمنه؟
7: استلمت اليوم عملا جديدا.
6: مبارك عليك.
7: مبارك علينا، منذ رزقني الله بك رزقني بكل خير.
6: الحمد لله، أنا أيضا لم أرى منك غير كل خير. أحسن أبي اختيارك لي، وأحسن اختياري لك.
7: أولست نادمة لأنك تركت ابن الخليفة وتزوجت بي؟
6: لا والله، ولكني أخشى على أبي كثيرا من بطش الخليفة. سمعت أنه غضب بشدة عندما علم أن أبي زوجني بك، وأنه أقسم أن ينتقم منه.
7: أو أخبرك شيخنا بذلك؟
6: لا، إنه كعادته يخفي عني أي أخبار سيئة. لقد سمعت هذا من بعض النساء، وقد سمعناه من أزواجهن.
7: إذن سأذهب حالا لأطمئن على شيخي، والله لن أتركه يعاقب بسببه.
6: جزاك الله خيرا.
1: أسرع ابن أبي وداعة إلى شيخه، فوجد وفد الخليفة في منزله يقبضون عليه ليسلموه للخليفة في دمشق كي يسجنه، فأصر أن يسافر مع الشيخ ويفديه بنفسه.
8: من أجل هذا ترفض ابني وتقول إن أخلاقه سيئة؟
2: وأنصحك بأن تعمل على إصلاح أخلاقه من الآن، لن تصنع بي شيئا إلا ما كتبه الله علي.
8: ويحك، أتدري ماذا سأصنع بك؟ سأسجنك.
2: سجن نبينا يوسف وخرج من السجن ليكون عزيز مصر.
8: لن تخرج من سجني.
2: بإرادة الله خرج يونس من بطن الحوت.
8: الله رحم يونس، ولكني لن أرحمك.
2: ومن أدراك أن الله سيمد في عمرك حتى ترحم أو لا ترحم؟
8: يا حراس، خذوا هذا العنيد إلى السجن.
7: لا يا مولاي، أتوسل إليك أن تأخذني مكانه.
8: ألا تخشى السجن؟
7: بل أخشى على شيخي من أن يصيبه أي أذى.
8: كل ذلك لأنه زوجك ابنته ورفض ابني.
7: ليس لأني أفضل من ابنك، ولكن خشي أن يستحق ولي العهد من هي أفضل من ابنته.
8: ألا تخشى أن أقتلك أو أجلدك بدلا من شيخك؟
7: أفديه بنفسي بعد كل الخير الذي قدمه لي.
8: يا سعيد، يبدو أنك أحسنت اختيار زوج ابنتك.
2: يعني ذلك أنك ستتركنا نرحل إلى بلدنا؟
8: لا رحيل إلا بعد أن تبقى مع ابني وتفقهه في أمور دينه وتحسن من أخلاقه.
2: أنا؟
8: أنت شيخ الإسلام وفقيه الأمة.
2: أنا إذا خرجت من مدينة رسول الله أموت كما تموت السمكة إذا خرجت من الماء.
8: وأنا لن أرسل ابني معك إلى المدينة.
2: سأذكر لك أسماء علماء في دمشق يتولونه بالعلم والتربية.
8: حسن، ولكن لن تعود إلى المدينة قبل أن يحضر العلماء وتحدد لهم ماذا يفعلون.
2: أوافق بشرط.
8: تشترط على الخليفة؟
2: نعم، أترك زوج ابنتي يعود إليها، فلن آمن عليها بدون أبيها وزوجها.
8: أيها الشاب الفقير، عد إلى زوجتك واعلم أن ابني سيكون عن قريب في مثل أخلاقك ودينك وعبادتك.
0: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله الأول الآخر، الباطن الظاهر، الحي القيوم، الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، تعالى في علاه، فاز من عباده من امتلأ بتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى والخضوع له والتذلل بين يديه والافتقار والاضطرار في كل شان إليه. ولقد أرسل إلينا للتعريف والتاليف والتشريف عبده المصطفى محمدا بدين الحق والهدى ويظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فاهتدى به من اهتدى، واجعل الله إياكم منهم غيبا ومشهدا، وضل من ضل فوقع في الزلل والخطل، فلهم سوء الحياة وسوء المصير والمنقلب في يوم الهول الأهول. اللهم أدم صلواتك على مفتاح باب الرحمة والعلم ومعدن الحكمة والفهم سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك واقتفى الآثار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأسرار والأنوار، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكنا انتهينا فيما عرض الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شؤون هذا الإيمان واليقين، وأثبت أن الظاهر لا يمكن أن يناقض الباطن والباطن لا يمكن أن يخالف الظاهر، فما هو الاختلاف بين الظاهر والباطن؟ وبين لنا ونبه أن من قال أن الحقيقة تخالف الشريعة والباطن يناقض الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، بل الأسرار التي يختص بها المقربون بدركها ولا يشاركهم الأكثرون في علمها ويمتنعون عن إفشائها ترجع إلى 5 أقسام، وكلها ليس فيها متخالف بين الظاهر والباطن، فبالشريعة والعمل بها تصح الطريقة وبالاستقامة على الطريقة يوصل إلى الحقيقة، ولا تخالف ولا تباين ولا تباعد قط، بل تلازم والتكامل. وذكرنا في المجلس السابق القسم الأول أن يكون الشيء في حد ذاته من المعاني والمعارف الدقيق تكل أكثر الأفهام عن دركه، ويختص بدركه الخواص، وذكر مثال لذلك إخفاء سر الروح وكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيانه، وذكر لنا أن الإنسان إنما ينتهي دركه مع نفسه وذاته وما يحيط به ثم يملك القياس عليها، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لعلكم استمع الأبصار لفيدة لعلكم تشكرون، فصارنا نقتبس ونخزن ونتحصل على العلوم من خلال هذه الأسماء والأبصار والأفئدة. فإيش من علوم حوالينا؟ أنفسنا ما حوالينا. فلذلك قال لا يدرك الإنسان إلى نفسه وصفات نفسه ثم بالمقايسة إلى يفهم ذلك لغيره. فلهذا إذا ذكر شيء من الأمور الخارجة عن مدى هذه المدركات عند الإنسان ما يستطيع يتفهمها إلا يحتاج إلى ضرب أمثال وإلى قياس بأشياء ويعرفها من نفسه وما حوله. فهذا العلم الحادث القليل لا يجوز أن يتعدى طوره وحده وأن يقابل به علم العليم الذي أحاط بكل شيء علمه جل جلاله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون كما قال، لكن غرور الناس. فلهذا في شؤون صفات الحق تعالى ومعاني أسمائه وذاته العلية أمور بعيدة كل البعد عن كل مدركات الوجود وما فيه، لذا يختص بدركها أنبياء ملائكة مقربون صديقون. واحد. قسم الثاني ما هو مفهوم ولكن ذكر يضر بأكثر المستمعين، كان مثل سر القدر. فإن الكثير من الناس لما يسمع أن الخير والشر بمشيئة الله يروح يصلح لنفسه أعذار في الشر ويبعد اللوم عن نفسه ويقول بقضاء هذا المسكين ده يضر نفسه بنفسه. فلهذا لا يخوضون في أسرار القدر كثير ويعرفها أهلها، لا تصيبهم بغرور ولا بتعدي للحد ولا باحتجاج على الحق، ولله الحجة البالغة جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا فيغالطون أنفسهم بأنفسهم، وما في عاقل لا يفرق بين الحركة الاختيارية والاضطرارية، والحق أناط التكليف بالحركة الاختيارية، فلا معنى لإلغاء المسؤولية فيها قط، ولا سبيل لأن يتجاوز الحدود ويقول أن الإنسان هو الذي يخلق تلك الأفعال، بل والله خلقكم وما تعملون، وهو خلق أفعالك وخلق الاختيار لك، وعلى ضوء هذا الاختيار رتب التكليف من قبل. أمر واضح. ولكن كثير من أسرار القضاء والقدر لا يمكن الخوض فيها للعامة، كما يضر نور الشمس بأبصار الخفافيش، فينبغي يبعدوا عن نور الشمس. أو ما هو نور؟ لا نور. أو ما صحيح نور؟ صحيح نور، لكن هذه أبصارهم ما تتحمل. خلوا لما يجي الليل يخرج من جحر يشوف، أما إذا أشرق نور الشمس لا عاد يشوف شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا إذن فمن كان بهذه الصورة وهو عقول عامة الخلق أمام هذه الحقائق العظيمة فلا تلقيها إليه. يقول سيدنا عيسى لا تقلد الجواهر أعناق الخنازير، ما حدش الجوهرة يعلقها في عنق خنزير، يعني ما تعطي الحكمة غير أهلها، ما تعطي العلم غير أهله فتضيعه، ولا تمنعوها أهلها فتظلموها، لا تظلموهم، لا تعطوها غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. ووقفنا عند القسم الثالث أن يكون الكناية عنه أوقع في قلب المستمع، فما يفصحون ويكنون لفائدة قوة الوقوع في القلب ليكون وقعه في قلب المستمع أغلب، كما ذكر بالمثل نفسه رأيت فلان يقلد الدرة في أعناق الخنازير، لو قال هذا يعطي العلم غير أهله وقعه خفيف، هذا يقلد الدرة كيف؟ فالبليد اللي فهمه يقول معه جواهر وعنده خنازير مدري فين يحط الجواهر فيها، لكن العقل متمرد يقول هذا ما عنده جواهر ولا يشيل شيء ولا قدامه خنازير مال، لكن الرجال يأتي بجواهر العلوم يضعها في غير موضعها فيتنبأ، ويكون لهذا التنبؤ زيادة في الرغبة في العلم، ويكون للوقع أيضا أقوى في القلب فيحب أن يصيغ مثل هذه الصياغة. وكنا به عن إفشاء العلم وبث الحكمة إلى غير أهلها، فهو التعبير عن المعنى بصورة، يجيب صورة وهو يعبر بها عن معنى. قالوا منه قوله صلى الله عليه وسلم إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة في النار، إذا عرضت الجلدة على النار تنكمش تنزوي مع بعض تمام. وإن المسجد لينزوي من النخامة، فالبليد الأبل هذا يظن يعني المسجد كما الجلدة كذا يرجع لحتى نخم فيه، جيت نخم ما يحس فيه في جدران المسجد ما هو هذا المراد، هذه كناية معنى أن روح المسجد كونه معظما رمي النخامة تحقير، فيضاد المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء الجلدة فتنزوي، فهذا مثله يعني معنى، فلا يليق بك أن ترمي النخامة وسط المسجد محل التعظيم والإجلال والعبودية لله تعالى، في بيوتنا أذن الله أن ترفع تعظم وتمجد. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام عن في الصلاة أن يحول الله رأسه ورأس حمار، فربما يظن لبلا أنه إذا رفع وسابق الإمام في الصلاة شكل الرأس حقه يتحول مثل شكل رأس الحمار. قال إن الغزالي ولم يكن هذا من حيث الصورة لكن من حيث المعنى في البلادة والحمق، يصير رأس ورأس حمار حمقته وبلادته تشبه الحمار، يقدم يسلم يقول ماموم يتقدم مع الإمام ولا بيسلم قدامه، وليش بالمعجلة هذا حمار يعني مثل الحمار ما يعرف وين مصلحته وكيف يمشي وكيف فالبلادة اللي فيه جات في هذا يسابق الإمام وبعدين دليل ما بيسلم قبله ولا شيء فيه، وليه بالمسابقة هذه يفوت على نفسه ثواب الصلاة ثواب الجماعة، ومع قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إذا ركع فركع وإذا سجد سجد، هذا يتقدم مع الإمام تدحين مأموم ولا إمام، فالمسابقة الإمام تحول الحال، فبهذا جاءت هذه الألفاظ. قال ويعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر، كيف نعرف أن الكلام هذا على خلاف الظاهر؟ قال بأحد أمرين، إما دليل عقلي أو دليل شرعي، فنحتاج عندئذ إلى التأويل. أيوة، والأما العقلي بأن يكون حمله على ظاهره غير ممكن مستحيل عقلا، قال كقوله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن هو مسلم، بعدين وتشوف القلوب كلها وشي عندها أصابع ماشي، أول الأمر مستحيل في حق الحق سبحانه وتعالى أن يكون له جسد وأصبع أو شيء من المظاهر، فهذا مستحيل عقل. نعرف أنه هذا الكلام كناية عن القدرة، عن القدرة والإرادة، يعني أنه تحت التصرف الحقي يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على، كما أنه في عالم الحس الذي يسهل عليك التحكم فيه وقهره تماما ما تستطيع تقلبه بأصابعك، فعبر عن قوة قدرة الحق وتسيير القلوب علمون الله يحول بين المرء وقلبه وأنه يتحشرون، فعبر بالإسبوعين صلى الله عليه وسلم، فهذا عرف استحالته بالعقل سواء. وإذا أراد أن يكني عن القدرة فبالكلام هذا يكون أعظم وقعا في تفهيم تمام الاقتدار، مثل قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إيش هذا؟ هذه إشارة واستعار لكلمة كن. ها؟ ليش؟ يقول ظاهره ممتنع مستحيل. ليش؟ إنه يقول شيء كن قد كان ولا عدو ما كان. عدو ما كان عدم. يخاطب المعدوم كيف يفهم؟ كيف يخاطب معدوم؟ قد كان خلاص. ليش إيش كي يقول كن؟ متى يقول كن؟ ها؟ أيوة. فكيف هذا؟ ظاهره ممتنع استحالة الخطاب بالشيء قبل وجوده بعد الوجود مستغن عن التكوين. هذا قلت تكون. وش المعنى؟ عظمة قدرة الله وطوع الأشياء لإرادته عبر بهذه الكلمة ليكون أعظم وقعا في عقل وذهن السامع أنه لا يكون شيء إلا بأمره جل جلاله وأن الكائنات طوع قدرته وإرادته فعبر بكلمة كون. إنما أمرنا إذا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الله أكبر. طيب أو نستفدنا أن الكلام على غير ظاهره من الشرع بأن يكون جروع على الظاهر ممكن لكن جروع في الشرع أنه أريد بغير الظاهر مثل ما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حليت ومتاع زبد ومثله الذهب والفضة كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في حمله على ظاهر ممكن تشيل المياه من المطر وسط الوديان ولكن ورد في الشرع انما انا كما يقول بعض القران زي ما سمعنا هو القران فسالت اودي يقول قلوا بقدر قدر ما وعدت وفهمت ان الحق تبارك وتعالى الله الله الله وانما يكون من الكفر والنفاق مثل الزبد ويضمحل ويتلاشى ويبقى الهداية التي هدى الله بها وهذا هي النافعة يمكث في الأرض فيكون ضرب مثال بالظاهر إلى معنى باطن عرفناه من الشرع مما ورد إذا علمنا ذلك يقول في مسألة التأويل هذه وحمل الشيء على غير ظاهره حصل إفراط وتفريط واستقام أهل الهدى والنور والحق على أصل صحيح ما لا يقبله الشرع وما يقبله العقل أوله بما يتفق مع العقل والشرع وما كان مقبولا لدى الشرع والعقل لا يحتاجون إلى تأويل ويبقى على ظاهره كما هو فبذلك توسطوا وأدركوا المسلك القويم وغيرهم في هذا تعمق جماعة حتى أول ما ورد من الميزان والصراط وغيرهما وقالوا أمور معنوية ثانية ما هي على ظاهرة قالوا هو بدعة تجري على الشرع في الشارع إذا أخبر بشيء على ما هو عليه حتى يأتي دليل أنه أراد به أمرا آخر وإن لهم بالدليل وليس عندهم دليل إلا تحكيم عقولهم إذ لم ينقل ذلك بطريق الرواية ويجرى على الظهر غير محال عقلا ولا شرعا فما يجوز تأويله من غير حاجة ومن غير دليل عليه أيوة تمام

وهكذا سيأتي إذن في كلامي توضيح لهذا المعنى والإسراف والاقتصاد فيه. يقول القسم الرابع أن يدرك الإنسان الشيء جملة، لكن يكون له إدراك غير هذا بالتفصيل بالتحقيق والذوق، فيصير الأول الإدراك الإجمالي كالقشر والثاني كاللب، مثل ما يتمثل في العين شخص ولكن في ظلمة أو بعيد، فإذا ارتفع الظلام اشرق النور أو قرب علمته ورأيته، فصار هذا العلم ما هو مثل العلم الأول، يختلف ازددت علما إيه، فيحصل نوع علم برؤيته من بعيد ورؤيته في ظلمة أنه شخص، لكن حقيقته وصفه ولونه وشو ما تعرف، فهذا علم إجمالي، لكن بعد ما يرتفع الظلمة أو بعد ما يقرب من بعيد شوفه وهكذا. ولما كان صلى الله عليه وسلم في غزوته في تبوك رأوا من بعيد شخص إنسان مقبل، قال يا رسول الله هذا شخص مقبل بعيد ما قدروا يميزونه، قال كن أبا خيثمة، فلما دنا قال هو أبو خيثمة يا رسول الله، وبعدين رأوا شخص ثاني مقبل قال يا رسول الله هناك سواد إنسان مقبل ما أدري، قال كن أبا ذر، لما قال هو أبو ذر رسول الله، قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده يموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحدة. في آخر خلافة سيدنا عثمان نفاه إلى الربذة وعاش وحده ومات وحده، لكن قال لأهله انظروا في الطريق فإن عصابة من المؤمنين سيمرون يحضرون جنازتي، فمروا جماعة فأشاروا عليهم جاءوا قالوا هذا أبو ذر هنا محتضر شلون، قالوا صاحب رسول الله تبادروا جاءوا إليه، فقال لهم أبشركم أنكم من المؤمنين بشهادة رسول الله، قالوا كيف، قال إنه قال لي يشهدوا موتك عصابة من المؤمنين أنتم العصابة، بعدين ما عنده شيء يكفنون هذا، قال لهم ما أحد منكم يتولى تكفيني ولا زني وهو قد كان قاضي وإلا حاكم وإلا عراف وإلا كاهن، وما حصل إلا واحد شاب فيهم ما قد دخل في هذه الأشياء من قبل، هؤلاء كانوا من قبل الإسلام، فقال هذا يكفني في شيء من ثيابه باقي ما تمسون شيء آخر من ورعه، وفاضت روحه ودفنه عليه رحمة الله تعالى. أيوة يقول فإذا رآه بالقرب أو بعد زوال الظلام أدرك تفرقة بين يومه بينهم بين إدراك الأول وإدراك الثاني، علم الأول علم الثاني، ولا يكون الآخر ضد الأول، له رؤية الأخيرة بعد الوضوح ما هي ضد الأولى إلا زيادة وتمكين فيها، وهكذا الظاهر والباطن، بل استكمال له. يقول سيدنا بل للإنسان في بقية أحواله كلها وفي جماله ثلاث أحوال متفاوتة وإدراكات متباينة، الأول تصديق بوجوده قبل وقوعه، الثاني عند وقوعه، الثالث بعد تصرمه، ثلاث أحوال. كذلك علوم الدين منها ما يصير ذوقا فيكمل، فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبله، ولهذا يقول في هذه الأقسام الأربعة يتفاوت الخلق وليس في شيء منها باطن يناقض الظاهر. أيوة تمام، أقسام أربعة باقي واحد خامس، هذا الذي يرى فيه أن هناك ظاهر وباطن. يقول أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال، المقال القائل قول الجدار للوتد لما تشقني،
قال سلما يدقني. فواحد يجي يقول هذا الجدار تحول إلى كما إنسان وتكلم بهذه الحروف العربية. وبعدين المسمار هذا جوب عليه البتد جوب عليه ما هو هذا المقصود، مقصود بيان الحال لسان الحال عبر عنه بلسان المقال. منه قوله تعالى فقال الهوى للأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. أيوة البليد يفتقد يقدر حياة وعقل وخطاب وصوت وحرف، بصير عارف من ذلك لسان الحال. إنما قولي هذا شيء أن يقول له كن فيكون قالت أتينا طائعين. المدرك قوله تعالى وإن من شيء اللي يسبح بي حمده. العلم البصير أنه مورد بنطق اللسان كما قالوا وفي كل شيء لو آية تدل على أنه واحد. وقال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قال أما القاصرون وأهل البلادة فلا يفقهون أصلا تسبيح الكائنات والجمادات والحيوانات، أما المقربون والعلماء الراسخون فما يفقهون كنه وكماله ويدرك كل بقدر عقله وبصيرته معنى لتسبيح الجمادات والكائنات بحمد ربها. وإن من شيء ليسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأما أهل البلادة ما يفقهون شيء من التسبيح للجمادات والكائنات أصلا، وأما أرباب المعرفة دوك فيفقهون نصيبا. أما الإحاطة بما انطوى في ذرة كل كون من تعظيم الحق، ولا العلماء ولا الملائكة يحيطون بها، في كل شيء ملأه بآياته جل جلاله وتعالى في علاه وسبب حمد ربه، فما يحيط على سبيل الله يفقه على سبيل الإحاطة شيء بأسرار كائناته فضلا عن صفاته فضلا عن أسمائه فضلا عن ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا صار الكل تحت دائرتي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يا رب زدنا علما. يقول وفي هذا المقام إسراف واقتصاد، فمن مسرف في رفع الظواهر حمل قوله تعالى تكلم نديم سدوا رجلهم حملوا على ذلك، وقول الجزء من يمشيتم أين قالوا انتقى الله ذي انتقى كله، وهذا كلام واضح بفصيح يتكلمون به في الآخرة لا إله إلا الله. والمخاطبات التي تجي من منكر ونكير والميزان والحساب مناظرات أهل النار وأهل الجنة، أن كل ذلك لسان الحال. قالوا هؤلاء مبتدعون تجرؤوا وأنكروا.

أمر يحتم داخل في القدرة يقره الشرع ويقره العقل ولا سبيل لإنكاره. وغلا آخرون في المقابل في حسم الباب حتى منع تأويل قوله كن فيكون. بعدين وذهب الطائفة للاقتصاد هؤلاء أهل الهدى والحق، فتحوا باب التأويل فيما يتعلق بصفات الله وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهره، أنه لا استحالة فيه عقلا ولا منع منه شرعا، ومنع التأويل فيه. بل وهم الأشعرية قال زاد المعتزلة في التأويل أقروا بحشر الأجساد، زيدوا بتأويل الأشياء الأخرى والجنة واشتمالها على الملاذ المحسوسة والنار واشتمالها على جسم محرك، هذا يقروا به المعتزلة. وأولوا بعض بقية الأشياء لأنهم حكموا ما انتهت إليه عقولهم الحد الذي وصلت إليه عقولهم، فأرادوا أن يحكموا بأمر الشريعة ولو فسحوا عقولهم لتدرك أكثر لأدركوا. لكن هكذا جاءوا بعدهم الفلاسفة وزيدوا بالتأويل وأولوا كل ما ورد في الآخرة حتى أنكروا حشر الأجساد وحولهم المسرفون. وبذلك كانوا يقولون على هؤلاء الذين أرادوا أن يغيروا نصوص الشرع المصون يأولونها بتأويلات معنوية بثلاثة كفر الفلاسفة العداء إذ أنكروها وهي حقا مثبتة. علم بجزئي يحاط علم الله بجزئيات الأشياء مقدرة، فهو أحاط بكل شيء علما يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لا يكون ولو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما. هم قالوا يعلم الجمل الأشياء، ما يعلم من قال لكم منين جبتوا هذا؟ والحق يقول أحاط بكل شيء، وبذلك كفروا والعياذ بالله تعالى. ما حكموا عقولهم، ما ندري بأرادوا يقيسوا الإله، واحد منهم ما يقدر يفهم كل شيء، مخلوق ما روح لك ما يتأتى. وانتو ذحين بغضك قيس الإله بكى مجنون انت، وانتو أصلك ما لا شيء ولا كنت شيء، وعلمك وبعدين أرسل لك الرسول عند الكتب وحدثك بنفسه جل جلاله وتعالى في علاه. يقولوا علم جزئي حدوثه عوالم، يقول العالم إلا ده بعد إلى قدم. كيف إلى قدم؟ إيش إلى قدم؟ العالم كان معدوم ولم يكن شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، هو علم عليه كان قبل لا كل شيء قبل شيء كل شيء. طيب إلى غير نهاية يا أخي، راحة العقول حقكم فين البداية إذن؟ مش بداية، وكيف جاء العالم؟ الأمر بالتسلسل الدوري هذا يحيله العقل، هم قالوا هكذا. بعدين قالوا لا حشر أرواح بس، ليه؟ لأنهم إمكانياتهم ما يقدرون يردون جسد وبغيروا يقيسوا الحق عليهم. وكمان الكافر قال كيف هذا عظم فتته قدام النبي؟ قال من يحيي عظام هرمي؟ قال الله تعالى أولم يرى الإنسان وأن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم، والعظم ذا اللي جبته من نطفة كون دود اللي فتته أنت، ما فيك عقل؟ وبعدين من يمنعنا ويردوه اللي جيو؟ فإذا أخذ وضرب مثلا في خلقه قال من يحيي العظام هرمي؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. خلي بيعده أول كيف جاء، وقل لي خلوه هو ذاك عظم قدامه كيف جاء، قل لي كيف جاء العادة، خلها بيسهل بيعود ما بيعود العادة، لكن هو كيف جاء من مخزنك من عندك بقدرتك؟ ذل يكونوا أول مرة ما عاد يقدر يرجع ثاني مرة ولا إيش؟ ثاني وثالث ورابع كما أراد جل جلال، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أنكروا حشر الأجساد فكفروا بذلك، يعني صنف من الفلاسفة الذين وقعوا في هذا فخرجوا عن طور الإيمان.

0: أكبر من فسادك. ندوب الفساد كله في العالم، صلحت استعبدت الناس وقلت أنا ربكم الأعلى، وقلت بعدين ما علمت لكم من إله غيري. وين الفساد هذا؟ فهكذا كم يدعى، كم يدعى، والدعاوين لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. يقول حد الاقتصادي لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي. فاصدق واتجه جل جلاله والزم بابه وتأدب بأداب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله ويعلمكم الله جل جلاله. وأما الذي يأخذ الأمور من مجرد السماع فما ينتهي فيها إلى حقيقة. يقول انكشف بهذه الأجسام الخمسة موافقة الباطن للظاهر، وإذ رأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة، فهي أن تجدون أنهم لا يكلفون غير ذلك إلا إذا كان خوف تشويش لشيوع بدعة يرقى إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة من غير تعمق، فلنورد تلك اللوامع ونقتصر على ما حررناه لأهل القدس لما كان في بيت المقدس وحرر قصيده عقيدته له رسالة سماها القدسية إشارة إلى بيت المقدس، وكتب هذه الرسالة وضمنها إحياء علوم الدين. بعدين قال فمن أجل حماية عقائد العامة من التشويش البدع هذا يكفيهم، فيما زاد على ترجمة العقيدة المتقدمة، ترجمة عقيدة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدخل في بيان هذه العقيدة بالرسالة، هذه الرسالة القدسية، الرسالة القدسية نسبة إلى بيت المقدس، ونسأل الله يحفظ بيت المقدس ويخلصهم من أيدي المعتدين من اليهود وإعوانهم، وأن يقيم في شعائر الحق والهدى والدين مستمرة إن شاء الله، ويدفع البلاء عنا وعن جميع المؤمنين. ويقول في وصف الحق تسبح كل الكائنات بحمده، وهذا هو التسبيح العظيم الذي لا نفق منه إلا شيئا على قدر سعة مداركنا إيمان وطهر ونقاء واستعداد فطري للفهم، وتسجد إعظاما له عن تصاغره، ولا يسجد من في سماجه من في الأرض طوعا وكرها، فهي ساجدات جميع. وبقي العناد والتأبي عن السجود فقط من وجهين اثنين لا غيرهما، الإرادة والاختيار المعطى للمكلفين من الإنس والجن، بس هذا الذي يصير التأبي عن السجود والباقي ماشي كله شيء. حتى هو ذا هو نفسه الكافر اللي مرضي يسجد وتأبى قاعد تحت سماء من اللي قاعدوا تحتها، ومكون من يدين ورجلين بيأمر من ولو تغذية معينة من قبل ما يخلق ما يقدر يغيرها، وما يعيش إلا على الأكسجين والهواء، منين يجيبه؟ طيب يا متقدم يا متطور يا ملحد بالحق تعالى، هذا خالقنا الذي أمنا به خلق الأكسجين من أيام آدم والناس يستنشقونه، وأنت الآن ما دام ما تؤمن بهذا الإله صلح لك شيء ثاني غير الأكسجين، خلص استغني عن هذا حق ربنا هذا من قبل ما تخلق قديم، بعدين موديل القديم من أيام آدم، فشوف لك يعني حاجة جديدة كذا حديثة، حديثة أنت من الحداثيين، شوف لك حاجة حديثة، خلي الأكسجين ذا أيام آدم يستنشقون أكسجين، بلا أدنى من هذا، هذا شيء جديد، جديد إيش؟ جديد إيش؟ موت يعني؟ حتى الموت ما هو جديد، مشكلة إيش يجيب لكم؟ حتى الموت ما هو جديد، أسرى قدوه وخلق من قبله، فهم ساجدون مساكين، ساجدون، ولكن كره، ما نفهم، فماشي شيء يخرج عن طوعية السجود لله تعالى إلا الإرادة والاختيار المخلوقة في المكلفين من الإنس والجن، بس غيره ماشي كله خاضع ساجد لله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله. ف الحمد لله كرمنا بالسجود له طبعا، والله يكرمنا بالتحقق بحقائق ذلك. فسبحانه من خالق ما أجله وأعظمه منش السحاب المواطري ومحيي بها ميتا من الأرض هامدان ومنبته من كل رطب وناضر. نشوفه قدامنا، من غيره يفعل ذلك؟ إله إلا الله. أنزل من السماء ماء فأنبتنا بحديقة ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شيئا. إله مع الله، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء. الله الله الله الله. ورافع أطباق السماوات عبرة مزينها بالنيرات الزواهري. ونقول له شيء تبدل شوية من النجوم ولا شيء، خلونا نحن على ما كانوا القدماء. أنتم تقولوا القديم القديم، يبغوا حديث، بغينا شوية حديث في الجو. قاعدين أنتم والقمر وتفتخرون الوصول لها، القمر هذا قديم قديم جدا أصلا. أنت الآن في القرن الحادي والعشرين، قرن أيام التطور العلم، بعدين خلى القمر القديم، بغينا واحد ثاني ساعة شيء ثاني نصلح بأي اسم. قمر كفاية من قمر قمر قمر، هذا قديم يستدلون به الناس في العصور المظلمة أيام القرون السابقة. أيوة أنت حداثي الآن، وجه الحديث خلي القمر، بيخلي قمر بيخلي شمس، إيش بيصلح؟ مقهور أصلا ساجد، مقهور لحكم العلي الكبير، هو اللي أحد منهم صلح القمر، أحد منهم صلح الشمس، ولا تصرف في شيء منها ولا أجزائها. مش كيف مقهورين ومتكبرين خاضعين بدأوا وما متعالين. نحن هو، ما هو أنتم، هو جل جلاله. ولا مرجع إليه بعدين، وكلن يعرف نفسه بعد ذلك. ما في الله، ولو ترى إذا ظالمون ناكسوا روسي من درب ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. الحمد لله على نعمة الإسلام. ومجر الرياح الذاريات بما يشاء، ما حد يقدر يمسكها. وإذا هبت وإذا ما جاءت حد يقدر يدفعها. مجر الرياح الذاريات بما يشاء وممسكي في جو السماء كل طائري ومرسل الأراضي بالجبال وفيهما جميعا من الآيات يا رب باهري. في البحر كم من آية حار عندها وسبح عظاما له كل ناظري. به الفلك تجري شاحنات بأمره ولحم طري من نفيس الجواهر. وفي الحيوانات العواجائب فاعتبر وفكر وعد بالطرف خاص وحاسر. كم في الجمادات الصوامج عبردون لمعتبر مستيقظ القلب حاضري. فقد ملأ الله العواليم حكمة وأشحنها بالمبدعات البواهر لينظر فيها الناظرون فيعلموا بها قدرة المنشي لها خير قادر. خير سبحانه. ويستيقنوا ألا إلها وخالقا سوى الله جل الله ربي وفاطري، وأشهد أن الله لا رب غيره، إله البرايا عالم بالسرائر مليك جميع العالمين عبيده وفي قهره من صاغر وأكابر. وقوف على أبوابه يرتجونه ويخشونه عن ذلة وتصاغر. وأشهد أن الله أرسل أحمدا إلى الخلق طرا بالهدى والبصائر فبلغ أمر الله تبليغ صادق أمين شفيق واسع القلب صابر. وجهد في الرحمن حق جهاده وشمر حتى رد كل مكابر. وأشهد أن الموت حق وكل ما أتى بعده من بعث من في المقابر وحشر وميزان ونار وجنة وجسر وحوض طيب الماء عاطر لسيدنا الهادي الشفيع محمدين حميد المساعي كلها والمآثر عليه صلاة تشمل الآل بعده مع الصحب من رب رحيم وغافر. وهذا خلاصة الإيمان والتوحيد والدين القويم. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي كما جمعتنا هنا، فاجمعنا بمن أحضرت ومن أسمعت في دار الكرام ومستقى الرحمة في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعندي. يا لك من سنة والمتقون رجاله وحضوره. يا ربي أكرمنا، يا ربي ألحقنا بهم، يا ربنا يا ربي ألحقنا بهم، يا ربنا يا ربي ألحقنا بهم، يا ربنا يا رب ألحقنا بهم يا ربنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: ابدأ رحلتك إلى أطهر البقاع، عمرة صفر ربيع الأول. اغتنم الفرصة واستعد لرحلة إيمانية مميزة مع وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة. برنامج متكامل لمدة 17 يوما، يشمل 12 يوما في مكة المكرمة، 3 أيام في المدينة المنورة، يومين في الطريق، فنادق مريحة، باصات حديثة، تغذية طيلة أيام الحملة مع الطريق، زيارات للمعالم والمآثر، هدايا وإحرام. السعر 1600 ريال سعودي فقط. موعد التحرك 16 من صفر. المقاعد محدودة والأولوية لمن يبادر بالحجز. وكالة البر بتريم للسفريات والسياحة، تريم عيديد. للاستفسار والحجز يرجى الاتصال على الأرقام التالية 784-049-090.
2: احتاج نحن معاشرنا الآباء، يعني على اعتبار أنه لنا من الأولاد من هم في عنفوان شبابهم، في باكورة شبابهم، في سن المراهقة أو ما تقدم من مراحل من عمره، قد الواحد منهم يكون عنده ميول إلى أمر معين. هذا الأمر طالما أنه ليس هناك محذور شرعي فيه، ما المانع أن أتركه ينطلق فيه وافتح له المجال وشجعه. الواقع عندنا لا يحتاج إلى طلاب علم فقط، طلاب العلم يحتاجون من يخيط ثيابهم، وطلاب العلم وأصحاب الخياطة يحتاجون من يقص شعرهم بالطريقة الحسنة. يقولون الناس للناس ما دام الحياء بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أيا كان نوع هذه الحاجة، سواء كانت حاجة تحتاج إلى أمر عضلي، أمر ذهني، أمر يتعلق بالبناء، متعلق بالشخص ذاته، متعلق ببيته. والحمد لله الواقع أنه العقول الموجودة في مجتمعنا كحضرموت ووسعها إلى غيرهم، عقول الله تعالى خزن فيها خيرات عظيمة جدا.
3: برنامج نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: آباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان. وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله لا يرينا إياه.
1: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

0: روى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. لما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى.
1: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

جاءت فكرة تأسيس دار المصطفى على ثلاثة مقاصد. مقصد العلم، المراد به علوم الشريعة المطهرة، ويتلخص هذا العلم الذي تتبنى الدار التدريس والتعليم فيه بعلم الكتاب العزيز والسنة الغراء وعلم فقه أحكام الشريعة وعلم الإيمان والاعتقاد وعلم فقه الباطن والسلوك والتهذيب للأخلاق وعلم اللغة العربية وعلم فقه الدعوة كيفية القيام بأمرها وعلم التاريخ خصوصا تاريخ الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قام به وما ترتب عن ذلك. فهذه الثمان المواد في العلم هي التي يتم الدراسة فيها في الدار. والمقصد الثاني مقصد السلوك، تهذيب النفس وتزكيتها وتطهيرها عن ذميم الصفات ليحصل حقيقة التحقق بالشريعة والسير بها إلى الله تبارك وتعالى قربا منه ومعرفة به ومحبة خالصة لوجهه. والمقصد الثالث حمل أمانة نفع الغير بالدعوة إلى الله، تعليم هذا العلم ونشر الخلق الكريم والمسلك القويم بين الناس. فعلى هذه المقاصد الثلاثة، العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل، قامت الدار وتأسست.

0: الجمعة.
1: القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم، تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ أخرجه مسلم.
3: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. أخرجه البيهقي.

جاءت فكرة الدورات لأن الكثير من الناس والناشئة مشغولين بإما دراسات متعددة متنوعة وبأعمال أخرى أيضا في المجتمع ووظائف، ولكن يمكن اقتطاع شيء من الوقت ومن العمر من خلال السنة في أيام معدودة لينهلوا فيه من منهل علم الشريعة وليتعرضوا أيضا لتزكية النفس وتهذيبها، فتح باب الصلة الخاصة بالرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وطلب القرب منه والمعرفة به والمحبة منه والمحبة له سبحانه وتعالى. فلأجل هذه الفكرة ولكون التفرغ ولو وقتا يسيرا خروجا عن الإلف المعتاد والبيئة المعتادة إلى بيئة أخرى إيمانية خالصة يؤثر تأثير كثير سواء في تحصيل العلم أو في تزكية النفس، جاءت فكرة عقد الدورة فابتدأت. بالنسبة لدار المصطفى من العام الذي افتتح فيه الدار أو ابتدأ فيه عمل الدار قبل افتتاح المبنى هذا الموجود، فهو عام 1414 من الهجرة النبوية، فابتدأت الدورة في ذلك العام، فاستمرت الدورات سنة بعد سنة من أجل ما ذكرنا من التفرغ والخروج من الإلف والمعتاد إلى بيئة إيمانية يسهل فيها التلقي ويحصل فيها بين أهل إذن التحابب في الله والتآخي في الله والتعاون على مرضاة الله جل جلاله وتعالى في علاه. فابتدأت الدورات واخترنا لها 40 يوما لأنه الوقت الذي تتهيأ فيه النفس في الانتقال من طور إلى طور وأن تتدرب على أخلاق معينة، وإذا استمرت عليها 40 يوما ترسخ فيها في الغالب. وقد جعل الله بداية تطور الإنسان وتكوينه وهو جنين في بطن أمه يأخذ هذه الدورات من 40 يوم إلى 40 يوم، وأربعين يوم نطفة يتحول بعد 40 يوم إلى طور آخر وينتقل إلى علقة، يتحول من العلقة إلى المضغة، ثم ينشأ خلقا آخر كما ذكر الله. وكذلك وعد الله سيدنا موسى الكليم بالكلام، فوعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فكان التهيؤ والاستعداد لنيل المكالمة والمخاطبة من الله في مدة قدرها 40 يوم، ودل على أن هذه المدة يمكن للإنسان أن يتهيأ بها لحال أعلى ويرتقي بها مقاما أشرف وأرفع، فاخترنا ذلك لغير ذلك مما جاء في الآثار والأخبار في شأن 40 يوم.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:

0: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.

أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والبلاء والفتن والمحن والأمراض والأسقام بما شئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.

0: بالله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. صلى الله عليه على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا مولانا محمد.

0: مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم صلى الله عليه شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم صلى الله عليه نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم جميع الصلوات كل عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الأهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم جميع الصلوات كل عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الأهل المعرفة بالله اللهم صل وسلم جميع الصلوات كل عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي كالنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أداء أعطيل وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو له واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أدا وأطيل وسيلة الفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو له واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أدا وأطهي الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهل واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أدا وأطيل وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو له واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أدا وأطيل وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو له واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أدا أطيل وسيلة الفضيلة شرف ودرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علمت على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقي أدا أطيل وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو له واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام ارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابق

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا كيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين.

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه.

0: فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار. فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا. وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد. وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان. وحل بيننا وبين أهله. واقبض عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك. ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج. وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب. وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر. وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره. وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها. وإن كان خطيئة فتجاوز عنها. وإن كان عثرة فأكلها. وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون. يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم. أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي.

القلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان، فسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا بحر الآخرة، سخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، ارحمنا فإنك خير الراحمين، ارزقنا فإنك خير الرازقين، اهدنا نجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا دنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزل العزيز الرحيم، تنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثر

فسيكفيكهم الله والسميع العليم. سد العرش مسبول علينا، عين الله ناذرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائه محيط، بل وقرآن مجيد.

وهديت إلى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون

اكسني من نورك وعلمني من علمك وفهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بجودك عرفنا الطريق اليك وأعنا علي فضلك والبسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله بسم دعائي بغصا صدفك امين اعوذ بك من الله التامات وكلام شر ما

يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللود يا لطيف السن يا حليم لا يعجل يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه ما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا ما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بخير دليل وهدانا به إلى أقوم سبيل، فسقى قلوب المؤمنين به من أحلى سلسبيل. نسأله أن يصلي ويسلم عليه منه عنا في كل لمحة ونفس بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم والملائكة المقربين.

المن لله ولرسوله. ونقول كذلك: بلى يا رسول الله، والمن لله ولرسوله. ولقد سرحنا بأفكارنا وبصائرنا حول وفادات الوفود على زين الوجود وتبليغه إياهم ومقابلته لهم بمختلف طبائعهم وأخلاقهم وأصنافهم وإرشاده للجميع ودعائه للجميع وحسن بيانه للجميع. وها نحن نصل إلى خواتم ذكر الوفود الذين وفدوا عليه، وكنا ذكرنا وفد عبد القيس، وذكرنا بعض ما تعلق بهم في الحديث مما روى الأفراد من الوافدين أو ورد فيهم، ومنهم أبان المحارب يروي الطبراني عنه، وكان من وفد عبد القيس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه نبينا: ما من عبد يقول

الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله ربي لا أشرك به شيئا وأشهد أن لا إله إلا الله. اللهم اقبلها منا فنمسي يغفر لنا حتى نصبح يا كريم. وروى الطبراني أيضا في المعجم الكبير عن رجل من عبد القيس: هؤلاء الذين وفدوا على السراج المنير يقال له عياض يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله عز وجل يضاعف لكم. عليكم بذكر ربكم وصلوا صلاتكم في أول وقتكم فإن الله عز وجل يضاعف لكم. فلتتعلق قلوبنا بذكر الله، إذا قمنا وإذا قعدنا وإذا أصبحنا وإذا أمسينا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفيهم ورد حديث أيضا يرويه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حجيج من ظلم عبد القيس. من ظلم أحد من هؤلاء أنا حجيج يوم القيامة. ثم نأتي إلى وفد كان من أواخر الوفود الذين وفدوا، وفد تميم، وفد تميم الحجاز، وهم من بني إسماعيل من ذرية إسماعيل. هؤلاء فيهم أفاضل وفيهم جفاة جساة، ورد من ورد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تعرضوا لأخذ بعض أموال

كعبي إلى بني كعب، فأمر بجمع مواشي خزاعة ليأخذ منها صدقة، فحشرت عليهم خزاعة الصدقة في كل ناحية، جمعوا ما عندهم. فبنو تميم رأوا كثيرا من الإبل والمواشي فاستكثروها، جاءوا إليهم يقولوا: ما لهذا يأخذ أموالكم منكم بالباطل؟ وشهر السيوف. قال الخزاعيون: نحن قوم ندين بالإسلام، وهذا أمر ديننا، وهذه زكاتنا نبعث بها إلى رسول الله. ومن الجفاة هؤلاء التميميين، قالوا: لا يصل إلى بعير منها أبدا، ولا تعطون هذا الذي جاء بشير ولا واحد. وحملوا سيوفهم وهم يقاتلون، فرأى هذا الذي بعثه النبي ليأخذ الصدقة هذا الحلفة، مشى تركهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الجماعة وفوا وقاموا وجاءوا حشروا لنا أموالهم كلها، وأخذنا مقدار الصدقة. فجاء بنو تميم وعملوا وقالوا وقالوا. وهناك رجعوا لما ذهب رسول الله، قامت خزاعة على التميميين واخرجوهم من محالهم، قالوا: لولا قرابتكم ما وصلتم إلى بلادكم، بنقتلكم أنتم هنا، لا يدخلن علينا بلاء تردون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدقات أموالنا، فما يقول الآن عنا رسول الله وما يحصل. خرجوهم خرجوا راجعين إلى بلادهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهؤلاء القوم تمن لهم تميمين. قام عيينة بن حصن الفزاري فبعثه رسول الله ومعه 50 فارس من العرب، ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، كلهم من اللي أسلموا ودين. فكان يسير في الليل ويكمن في النهار لئلا تصلهم الأخبار، حتى وصل إلى صحراء كانوا بها العدد الكبير منهم مجموعين، قد حلوا بها وسرحوا مواشيهم، فهجم عليهم. لما رأوا الجمع ولوا شردوا وهربوا وتركوا. أخذ 11 رجل ووجد في المحلة مجموعة من نسائهم نحو 11 و30 من أولادهم صبيان، أخذهم كلهم وقادهم إلى المدينة، وجاءوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي أن يجعلوا في بيت بعض الصحابة وأن يكرموا محلهم فيه. والجماعة بدأوا الآن يحسون، لأنه الآيات جاءتهم والأخبار جاءتهم وهم في غيهم، ما رضوا لما أخذوا الآن صبيانهم وأخذوا رجالهم وأخذوا نساءهم، بدأوا يحسون. فأوفدوا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوفد عدة من رؤسائهم، فكانوا وفد بني دميم، منهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم والحباب بن يزيد ونعيم بن يزيد قيس بن الحارث قيس بن عاصم رياح بن الحارث، في وفد عظيم نحو 70 أو 80 رجل، وجاءوا إلى المدينة. عيينة بن حصن والأقرع بن حابس كانا قد أسلما وقد شهدا فتح مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدا حنين والطائف. لما قدم وفد جماعتهم بني تميم، وفد قدموا معهم وجاءوا مع الوفد ودخلوا المسجد. أذن سيدنا بلال ظهر وجلس الناس يصلون السنة وينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم. الجماعة بعجلتهم وجفاوتهم وباديتهم مستعجلين، قال: وين محمد؟ سبيروا سيخرج يصلي بنا وتكلمونه.
راحوا إلى عند الحجرات. يا محمد أخرج إلينا، يا محمد أخرج إلينا، يرفعون أصواتهم صيحون. النبي صلى الله عليه وسلم في البيت وذي الحجر، وخرج يصلي بالناس، وفيهم أنزل الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. خرج إليهم صلى الله عليه وسلم وأخذ قائلهم يقول: إن مدحنا لزين وإن ذمنا لشين، نحن أكرم العرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل مدحة الله عز وجل الزين وذمه الشين. هذا ربنا، إن مدح مدح وإن ذم، هذا المشكلة عند ما هو أنتم تمدحون ولا تذمون، أنتم خلق من خلق الله تصدقون وتكذبون. وأكرم منكم يوسف بن يعقوب، كان النبي سمي الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وجاء في رواية الإمام أحمد وهي أيضا عند الطبراني بسند صحيح عند الترمذي وحسنه عن البراء بن عازب قال: جاء رجل صلى الله عليه وسلم منهم بني تيمية وقال الأقرع، وقال: يا محمد أخرج إلينا. ثم قال: يا محمد إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. ولما خرج النبي إليهم على قاعدتهم في عنجهيتهم وفي آثار نفوسهم: إنا أتيناك لنفاخرك، فإن فأذن لشاعرنا وخطيبنا. معنى خطيب ومعنى شاعر وبيقع كلام الآن بنقوم. قال صلى الله عليه وسلم: قد أذنت لخطيبكم فليقل. خلوا خطيب يقوم. قام خطيب منهم واحد عطارد بن حاجب: الحمد لله الذي له علينا الفضل وهو أهله، الذي جعلنا ملوكا وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف. شوف الجفاء حقهم، وعدهم جفاء، يعرفون المكارم والفضائل، وأن ما فضل المال إلا فعل المعروف وأعطاء الناس عدو. نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثر عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا. وإنا لو شئنا لأكثرنا الكلام، ولكننا نستحي من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تاتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. جلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيدنا ثابت بن قيس بن شماس أخي بن الحارث بن الخزرج، قم من بن الخزرج من قم أجب الرجال تكلم. قام سيدنا ثابت قال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيئا قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خيرته رسولا، أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه، وأتمنه الله الخلق وأتمنه على خلقه، فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس فعالا. ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن، يعني معشر الأنصار، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا،
وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم. جلس. انظر خطاب المؤمنين متعلق بالحق ورسوله وتعظيم الحق ورسوله والدار الأخرى واستغفار. سيدنا حسن بن ثابت ما كان موجود، قال النبي ارسل حسن، قل حسن يجي، من شان عندهم شاعر هؤلاء. يقول جاءني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني أنه إنما دعاني ليجيب شاعر بني تميم، فخرجت أنا أعد بعض الأبيات. جاء وقام الزبرقان بن بدر شاعرهم يذكر أبيات يقول: نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنضب البيع، وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يونس القزع، بما ترى الناس تاتينا سراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في عرومتنا، للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فما ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا، وكانوا الرأس يقتطعوا، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه، فيرجع القوم والأخبار تستمع، إنا أبينا ولم يابى لنا أحد، إنا كذلك عند الفخر نرتفع. فلما فرغ الزبرقان قال صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: قم يا حسان فأجب الرجل. قام سيدنا حسان: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله، وكل الخير يصطنع قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فعلم شرها البدع، إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تبع، لا يرجع الناس ما أوهت كفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رجعوا. إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم، أو وازنوا أهل مجد بالندى منعوا، عفة ذكرت في الوحي عفتهم، عفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم طمع، لا يبخلون على جار بفضلهم، ولا يمسهم من مطمع طبع، إذا نصبنا لحي لم ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع، نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع، كأنهم في الوغى والموت مقتنع أسد بحليتي في أرساخها فدعوا، خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا، فإن في حربهم، فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم والسلع، أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفاوتت الأهواء وشيع أهدى لهم مدحتي، قلب يوازره فيما أحب، لسان حائك صنع، فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد في الناس جد القول أو شمعوا. قام واحد شاعر منهم ثاني زبرقان قال: أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا، إذا اختلفوا عند احتضار المواسم، بأن فروع الناس في كل موطن، وأن ليس في أرض الحجاز كدارم، وأن نذود المعلمين إذا انتخوا، ونضرب راس الأصيد المتفاقم، وإن لنا المرباع في كل غارة، نغير بنجد أو بأرض الأعاجم. قام سيدنا حسان بن ثابت أجاب: هل المجد إلا السودد العود والندى، وجاه الملوك واحتمال العظائم، بحي
يقول نصرنا وآوينا النبي محمدا على انفراد من معد وراغم بحي حريد أصله وثراؤه بجبية الجولان وسط الأعاجم نصرناه لما حل بين ديارنا بأسيافنا من كل باغ وظالم جعلناه جعلنا بنينا دونه وبناتنا وطبنا له نفسا بفيء المغانم ونحن ضربنا الناس حتى تتابعوا على دينه بالمرهفات الصوارم ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير ولدنا نبي الخير من آل هاشم يشير إلى أن جده تزوج عندهم وهم أجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بني دارم لا تفخروا إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم إذا ذكرنا هذه الأشياء عيب عليكم اللي تذكرون من عندكم قال هبلتم علينا تفخرون وأنتم لنا خول من بين ذير وخادمي فإن كنتم جيتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تكسفوا في المقاسم فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم سكت سيدنا حسان الأقرع بن حابس منهم يقول وأبي إن هذا الرجل لمؤتى له لا خطيبه أخطب من خطيبنا ولا شاعر أشعر من شاعرنا ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا ولهم أحلم منا يجيبوا الكلام بحلم وبعلم قال بس يا رسول الله جينا نسلم قال بسم الله فدخلوا في دين الله أسلموا رد عليهم السبي الذي سبوه والرجال الذي أخذوهم والمال الذي قال ردوا عليهم مالهم ردوا عليهم كله وأجازهم وأحسن جوائزهم من عنده صلى الله عليه وسلم فوق ما رد الذي لهم وأعطاهم من عنده صلى الله عليه وسلم وكان أصغرهم سنا عمرو بن الأهتم خلفوه في ظهرهم وكان أدو صغير فلما جاء قال أعطوه مثل كما أعطيتمهم أعطوه 5 أواق كان أعطاهم من 12 روقية وأعطوا هذا الصغير 5 أواق من الفضة فرجعوا كلهم بالجوائز من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول امرأة من بني النجار أنا أنظر إلى الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال وسيدنا بلال كان الوكيل للنبي عليه الصلاة والسلام على شؤون الجوائز والأموال الوفود فكان هو يتولاها سيدنا بلال ويأمر يعطي ذا فقالت كان يعطيهم 12 روقية ونش ورأيت غلاما أعطاه يومئذ وهو صغرهم 5 أواق ورد عليهم صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي وسئل عنهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك واللي قابلوا ذو صياحهم عند داره والمفاخرات حقهم قال هم جفاة بني تميم والنبي هم جفاة بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالا للأعور الدجال لدعوت الله عليهم بذلكم لكن بيبقى من ذراريهم ناس وقت ما يظهر الدجال بيكونوا شرسين في قتال الدجال بيقاتلونه وصاحبه سبحان الله وانظر والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه مهما كان في جماعة وقبيلة من جفاء ومن هذا فالخير يلتمس في شيء يجعله الله فيهم فسلم لأمر الله سبحانه وتعالى في خلقه فتعددت الأحاديث فيهم أن فيهم من يعظم قتاله للدجال عندما يأتي آخر الزمان في وقت فتنة الناس وأكثر الناس يتبعون الدجال وهؤلاء يقاتلون أي مع الإمام المهدي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمر بن لهتم كلهم من تميم فخر الزبرقان قال يا رسول الله أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب فيهم أمنعهم من الظلم فآخذ لهم بحقوقهم وهذا يعلم ذاك مني يعني عمرو بن الأهتم قال عمرو بن الأهتم والله يا رسول الله إنه لشديد العارضة مانع لجانبه مطاع في ناديه قال زبرقان والله يا رسول الله لقد علم مني غير ما قال وما منعه أن يتكلم به إلا الحسد حول ولا قوة إلا بالله قم
طبائعهم هكذا وجدتهم. قال عمر: أنا أحسدك، والله ما علمتك إلا زمير المروءة، ضيق العطن، أحمق الأب، لئيم الخال، حديث المال، أحمق الموالد، مضيع في العشيرة. رجع يذمه ويلتفت للنبي: والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت أولا وما كذبت فيما قلت آخرا، ها، لكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما وجدت، والله لقد صدقت في الأمرين جميعا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وهكذا القوم كم أيام مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تروض أنفسهم شيء وتخف حدتهم وما عندهم، وودعهم صلى الله عليه وسلم حتى خرجوا. وكان يقال لزبرقان قمر نجد، استعمله النبي على صدقة بني سعد بن زيد من بني تميم، فقبض النبي والزبرقان عليها، وارتدت العرب ومنعوا الصدقة، وثبت الزبرقان على الإسلام وأخذ صدقة من قومه وأداها إلى أبي بكر الصديق. جاء في البخاري أنه عند وفادت هؤلاء القوم أيضا شوم ما بينهم أثر، حتى كان يقترح سيدنا أبو بكر تولية واحد، سيدنا عمر يقترح ثاني، وتراجعوا وترفعت أصواتهم، حتى النبي قال: كاد الخيران أن يهلكا. يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كانوا جالسين، قال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد. قال سيدنا عمر: بل أمر الأقرع بن حابس عليه مثلا. قال سيدنا أبو بكر: ها، ما أردت إلا خلافي. قال سيدنا عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهم. في هذا قال النبي: كاد الخيران أن يهلكا. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول ابن الزبير: فما كاد عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه، لما يتكلم عند النبي من شدة مخافتته ما يسمعه صلى الله عليه وسلم حتى يستفهم، يقول: ما قلت؟ يسأل السؤال من شدة مخافتته بالصوت، ما عاد يسمعه النبي، يقول: ماذا قلت؟ فيعيد عليه القول بصوت أرفع قليلا حتى يسمعه رسول الله. وهش، وصاروا من أشد الناس مخافتة بالصوت عند النبي، ونزلت بعدها الآية: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر. وبعدين النبي قال لهم: لولا أنكم اختلفتما لا أخذتم برأيكما، لكن كل واحد يقترح ثم واحد خلص اتركوا على جنب، ما ولا أحد من الاثنين هؤلاء اللي اقترح سيدنا بكر اقترح سيدنا عمر، ترك الاثنين ما ولا منهم أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله. وكان القعقاع بن معبد هذا في رقة، ولهذا كان اختاره سيدنا أبو بكر. يقول ولده عوف بن القعقاع: وفد أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه وليم، فأمر لكل رجل ببردين، وأمر لي ببرد لأنه عدو صغير طفل، فأعطاهم من بردين بردين وأعطاه برد. قال: فلما انصرفنا باع علي رجل منهم أحد برده، فأتيت النبي ببردين، في بردين باثنين. قال: رآني صلى الله عليه وسلم نظر إلي، قال: من أين لك هذا؟ يعني أعطيناك برد واحد، الثاني هذا من أين جبته؟ قال: اشتريتها من فلان، البرد الثاني هذا اشتريته من فلان. قال: أنت كنت أحق منه،
أنت كنت أحق منه، اضيع ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا يسخى بعطية من عند النبي جاءته هذه يقوم يبيعها، قال أنت أحق، لو أعطناك أنت الاثنين وأعطناه الواحد كان ذلك أحق، ولكن ما عرف قدر العطية من أين جاءت وكيف يحافظ عليها وكيف ينتبه منها. كما جاء في الصحيح أيضا أنهم عابوا على الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بردة كان لبسها فأعطاه إياها ودخل ورد ملحفته، قالوا له يا هذا تسأل رسول الله في ثوب يحتاج إليه وتعلم أنه ما يرد أحد؟ قال أنا ما سألته إياها إلا لتكون كفني، قال أنا أخذها يكفنوني فيها. هذاك احتفظ بها وذا راح باعها، فقال له النبي أنت أحق بها منه، ضيع ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقعقاع بن معبد هذا صاحب سخاء، وحتى يسمونه تيار الفرات من سخائه، وقتل يوم الحرة عليه رضوان الله. وفي الوفد قيس بن عاصم النبي قال فيه هذا سيد أهل الوبر، سيد الجماعة أهل الجمال هذيك في نواحي هذا هو سيد. وكان قيس بن عاصم هذا قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية قبل الإسلام، كان ممن لا يشرب الخمر، كجماعة من الصحابة كانوا ما يشربون الخمر في الجاهلية، منهم سيدنا علي بن أبي طالب، منهم سيدنا أبو بكر، وجماعة من الصحابة ما كانوا يشربون الخمر في الجاهلية من قبل الإسلام. وحنظلة بن جذيم يقول إن أبي قدم بي على النبي صلى الله عليه وسلم من بني تميم هذا، فقال حنظلة يقول حنظلة فدنا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قربنا من عند النبي، كان عاد صغير وقدم به إلى رسول الله راح يزور به النبي وقدمه لعند النبي، قال فدنا بي قربني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا رجل ذو سن وإن لي بنين ذوي لحاء ودون ذلك، وإن ذا أصغرهم، هذا أصغر واحد من أولادي، فادعوا الله له. رفع النبي يده مسح على رأسه، يقول بارك الله فيك بورك فيه، بارك الله فيك بورك فيه، بارك الله فيك بورك فيه، خلاص ثلاث مسحات على رأسه. يقولون لقد رأيت حنظلة، هذا اللي كان صبي مسح النبي على يؤتى بالإنسان الوارم، وارم وجهه أو شيء من أعضاء أو البهيمة الوارمة الضرع، قال فيتفل على يديه ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسحه فيذهب الورم. فصار شفاء محل ما وضع النبي يده على رأسه، احتفظ بالمكان هذا، خلاص صار أي واحد يجي عنده ورم يتفل على يده ويمسح المكان يقول على موضع كف رسول الله، يمسحه فيذهب الورم. علاج قريب ومداواة ببركة خير طبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وهكذا سيدنا أبو محذورة وعاد أيضا كان صغير السن، ولما علمه النبي الأذان بنفسه مسح على ناصيته بيده، فصار احتفظ بالناصية، يحج ويعتمر يحلق يهل الناصية، هذا الشعر مسه النبي بيده ولا خلاها تطول ويحطها محلها حتى يموت بها شعر مسته يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الوفد صعصع بن ناجية تميمي، ومن ولده الفرزدق الشاعر هذا بن غالب بن صعصع، فهو حفيده الفرزدق بن غالب بن صعصع، صعصع بن ناجية هذا من الوفد اللي وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم،
وكان الفرزدق ابن ابنه، هذا الشاعر صاحب القصيدة المشهورة، ويقول يكفيه مدحه لزين العابدين: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والحل يعرفه والبيت والحرم. وروى صعصع هذا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم أيضا ابنه عم الفرزدق روى عن زيد بن أسلم أن صعصع جد الفرزدق وابن عم الفرزدق أعطاه النبي سلمه لواحد من الصحابة يعلمه من القرآن، فعلمه وجاء سورة الزلزلة حتى وصل وهو يتأمل القرآن، حتى وصل قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جلس يفكر فيها، قال: حسبي هذا يكفينا، خلاص يكفينا هذا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نعلمه، وصلنا عن سورة الزلزلة لما قرأنا هذه الآية. قال: حسبي. قال: دعه، فقد فقه، خلاص الرجل فقه، أن يعني دخل الإيمان في قلبه وأدرك الحال، خلاص اتركه. وفي لفظ: فقه الرجل، فقه الرجل، كفته الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله. وكان بعض بني تميم قد تقدم إسلامهم من قديم، وذكر بن سعد منهم واقد بن عبد الله بن عبد، كان حليف للخطاب بن نفيل. أسلم واقد بن عبد الله التميمي قديما قبل دخول النبي دار الأرقم في مكة في أول البعثة، وشهد بدر وأحد والخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في أول خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وكان رجل من بني تميم يقال له رافع بن عمير، أهدى الناس للطريق وأسراهم بليل وأهجمهم على الهول، وكانت العرب تسميه دعموس العرب لهدايته معرفته بالطرق وجراءته على السير. هو يذكر بداية إسلامه وإيش سبب أسلم من قديم. قال: إني أسير برمل عالج، رمال طويلة كثيرة، ذات ليلة إذ غلبني النوم فنزلت عن راحلتي وأنختها وتوسدت ذراعها ونمت، وكان تعوذ على عادتهم في الجاهلية، يقول تعوذت، قال تعوذت قبل نومي، قلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن أوذى أو هاج. هذا طريقتهم في الجاهلية، يتعوذ بالكبير من الجن فيهم من شان يحرسوا من باقي الجن. قال: لما نمت رأيت في منامي رجل شاب يرصد ناقتي بيده حربة يريد أن يضعها في نحرها. انتبهت فزعا، نظرت يمين شمال لم أرى شيء، قلت هذا حلم نوم. رجعت عدت فغفوت فرأيت في منامي مثل رؤياي الأولى، فانتبهت فدرت حول ناقتي فلم أرى شيئا، وإذا ناقتي ترعد عليها أثر فزع عجيب. ثم غفوت فرأيت مثل ذلك، فانتبهت فرأيت ناقتي تطرب، والتفت فإذا رجل شاب كالذي رأيت في المنام بيد حربة، والرجل كبير شيخ ممسك بيده يرد عنها، بينما هما يتنازعان طلع الثلاثة أثوار من الوحش، فقال الشيخ هذا للفتاة، يعني الإنسان الكبير للفتاة: قم يا ابن أختي خذ أيها شئت فدا لناقة جاري الإنسي هذا. قام الفتاة أخذ منها ثور وانصرف، ثم التفت إلي الشيخ قال: يا هذا إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هوله فقل أعوذ بالله ربي محمد من هول هذا الوادي. الخلق الاستعاذة بالجن وبما، قل أعوذ بالله ربي محمد من هول هذا الوادي. ذو كلام قديم عاد الذكر النبي ما انتشر في المنطقة عندهم. ولا تعوذ بأحد من الجن فقد بطل أمرها، كلام فارغ ذا حق الجاهلية.
قلت له من محمد هذا نستعيد بربه؟ قال نبي عربي لا شرقي ولا غربي بعث يوم الاثنين. أوه. قلت وأين مسكنه؟ قال يثرب ذات النخل. قال ركبت راحلتي حين برق الصبح، خلاص غيرت المسار، جددت السير إلى المدينة، تقحمت المدينة. فلما دخل المدينة قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لما رآني أخذ يكلمه يقول نزلت بوادي وتعودت بعظيم الوادي ونمت فرعيت في نومك كذا، ثم الثالثة انتبهت فشاهدت بعينك شابا يريد أن يفتك بناقتك. وذا يتعجب يخبره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه قبل ما يتكلمه، وجاب له القصة كلها وقال لك هذا كذا وقال لك كذا. تسلم؟ قال يسلم يا رسول الله، خلاص ايش بعد هذا الا نسلم. فبايع النبي ودخل في دين الله سبحانه وتعالى، اسم الله وكره. الله الله. وكان عند بني تميم كاهنه، يذكر ابن ظفر عن سفيان بن مجاشع يقول رايت اجتماع قوم من بني تميم على هذه الكاهنه، فسمعتها تقول العزيز من والاه والذليل من خالاه والموفور من ما من من ومالاه والموتور من عاداه. قال سفيان من تذكرين لابوك؟ قالت صاحب حل وحرم وهدى وعلم وبطش وحلم وحرب وسلم، راس رؤوس وابيض شموس وماحي بوس وماهد وعوس وناعش متعوس. قال سفيان لله أبوك من هو؟ قالت نبي مؤيد قد أتى حين يوجد ودنا أوان يولد، يبعث إلى الأحمر والأسود بكتاب لا يفند اسمه محمد. قال لله أبوك عربي هو أم عجمي؟ قالت أما والسماء والسماء ذات العنان والشجر ذات الأفنان، إنه لمن معدب عدنان. الله. فأمسك عنها وراح ولد له غلام سماه محمد. رجاء يكون هو هذا. وقالوا وجماعة سمعوا من أخبار أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن هذا الوقت وقت ميلاد نبي آخر زمان يسمى محمد، فجماعة سموا أولاده محمد محمد نحو 15. والله أعلم حيث يجعل رسالته، ما هو إلا بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أبو هريرة لا أزال أحب بني تميم منذ 3، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم، فقال صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. قال وكانت سبية منهم عند عائشة قال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قال فلهذا أنا أحب بني تميم. ورد فيهم لا تقول لبني تميم، واحد من الناس قعد عند النبي وتكلم على بني تميم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول لبني تميم إلا خيرا فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده. الله. ومن منهم القعقاع بن عمرو، وهذا رجل شجاع مؤمن قوي الإيمان، كان من الفرسان شجعان. أبو سيدنا أبو بكر كان يقول صوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. له بلاء عظيم في قتال
الفرس بالقادسية وغيرها. قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرة: ما أعددت للجهاد؟ قال سيدنا القعقاع: أعددت للجهاد. شوف الفكر والعقل والإعداد. قال: طاعة الله ورسوله والخيل. ما أعددت للجهاد؟ قال: طاعة الله ورسوله والخيل. قال: تلك الغاية. خلاص. حتى سيدنا خالد بن وليد كتب لسيدنا أبو بكر يستمده بجيش لما حاصر الحيرة، فبعث إليه القعقاع بن عمرو وبغى جيش يقاتلون معه، بعث له واحد. بعث له القعقاع بن عمرو هذا وقال: طلبت مني مددا وقد بعثت إليك القعقاع بن عمرو، وأعلم أنه لا ينبغي لجيش أن يهزم فيهم القعقاع بن عمرو والسلام. فكان وحده جاء ونصرهم الله سبحانه وتعالى. واحد من التابعين منهم اشتهر بكثرة العبادة اسمه صفوان بن محرز المازني، وكان صاحب فضل. ذكر ترجمته ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري، يقول: كان لصفوان بن محرز سرب لا يخرج منه إلا للصلاة. وقالوا: كانوا يجتمعون هو إخوانه يتحدثون، فلا يرون رقة في قلوبهم، يقولون: يا صفوان حدث أصحابك. فيقول: الحمد لله. فترق قلوبهم، يرق القوم وتسيل دموعهم، يقول: الحمد لله. ترق القلوب وتسيل الدموع أما تخرج من قلب، سبحان الله، حتى كأنها أفواه المزاد، يقول تسيل دموعهم. ويذكر لي أحد المطوفين يقول في سنة 61 هجرية ألف أو تسع أو 67 ألف وثلاثمائة وسبعة وستين هجرية، كان مجمع في المولد في مكة، يحضر جماعة من أهل العلم. قال: أرسلت إلى بعض علماء مصر الذين جاءوا رسالة أخبرهم بأن المولد. قالوا: جاءوا وتكلموا من الحرمين، من المغرب، من الشام، من مصر، من غيرها من البقاع، ومن اليمن ومن غيرهم. قالوا: بعدين قلنا عبد الله بن طاهر الحداد صاحب رباط قيدون، قم تكلم. قال: قد تكلموا أحبابنا من الحرمين ومن الشام ومن مصر ومن اليمن، فكفي كفاية ما عاد احتاج يتكلم. قال: بجانبه هذا عالم مصري يقول: من بيتكم خرجت الدعوة يا سيد، من بيتكم خرجت. قم قم. قال: فقام لما انتصب قائم رفع يديه، قال: اللهم اهدنا في من هديت. فرقت القلوب وخشعت وبكى الناس. وعافنا في من عافيت. قرى الدعاء وجلس القلوب، والمجلس ضج بالبكاء. حتى قال لتأثر المسلم جنبه يقول: أشهد أنك من ذرية رسول الله. قام يقول: يا جماعة، تكلمنا في آلام الأمة وآمالها وأحوالها وشدائدها، ولا رقة ولا خشوع ولا بكي. قام هذا يجيب كلمات نحفظها كلنا نحفظها ونسمعها دائم كل يوم، وانظروا كيف حصلت الرقة هذه، وكيف حصلت الخشية هذه، وكيف نزلت السكينة هذه. أهل القلوب. قال: هكذا كلام أهل القلوب رضي الله عنهم. قالوا: وكان سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني في مجلسه في بغداد يتحدث، ترق القلوب ويبكي الناس حتى يبلغ أما وارد المحبة القوية فيقطع نياط القلب، أو وارد الخشية والخوف فيموت بعض الناس. حتى من بعض المجالس أخرجوا 7 جنائز من مجلسه، وكان يتكلم بكلام عادي. فوقع في خاطر أحد أولاده: لو كلمتم الناس أنا بكلام أفصح من هذا أعذر بيتأثرون أكثر. فعرض على ولده لو يتكلم. في يوم اجتمع الناس قال: قم تكلم.
قام تكلم تكلم تكلم، جاب كلام بليغ وقوي، ولا حد بكى ولا حد تأثر ولا رقى ولا حتى ملنا، قال بس يكفي، جلس جلس. قعد سيدنا الجيلاني على له، قال البارحة أم الفقراء زوجته أتت بدجاجة طبختها بكوامخ طيبة، لكن بعد جاءت هرة وأكلتها، رقت القلوب، بدوا يبكون، ضج المجلس بكاء. إيش هذا الكلام؟ هذا كلام يذكر قصة في بيته خاصة ما لها دخل في الوعظ ولا في الإرشاد. وأراد يعلم ولده أن المسألة ما هي مسألة فصاحة ولا بلاغة. وإذا بها وقعت في أذهانهم، واحد يأخذ هذا مثل للخاتمة، وهذا يأخذ مثل للحسد والحقد قال يخطف الحسنات، وهذا يأخذها مثل للشيطان يسرق عليه أعماله حق الهر وحق هذا. ولكن وقعت في قلوبهم موقع ونزلت الرقة والخشية وبكى الناس. فعلم الولد أن المسألة لا بالفصاحة ولا بالبلاغة ولا بقوة الكلام، ولكن القلوب. لا إله إلا الله. وهذا التميمي صفدين صفان يقول الحمد لله فترق القلوب. نعم. وكان يقول هذا صفان بن محرز، إذا أكلت رغيفا أشد به صلبي، وشربت كوزا من ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء. خلاص طال الوقت. ونختم بأنه جاء في السيرة أخبار للجن الذين وفدوا على نبينا فوجا بعد فوج وقبيلة بعد قبيلة، منهم بمكة ومنهم بعد الهجرة. ففي الصحيحين قال انطلق النبي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاب، وقد حيل بين الشياطين وبين استراق السمع من السماء، وأرسلت عليهم الشهب، ورجعت الشياطين يقولون حيل بيننا وبين خبر السماء، وأرسلت علينا الشهب، وما حال إلا حدث حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الحدث. انطلقوا ينظرون ما هذا الأمر، فالذين توجهوا نحو تهامة وجدوا النبي قائم بنخلة عامد إلى سوق عقاب معه جماعة من أصحابه يصلي بهم الفجر يقرأ القرآن. لما سمعوا قال هذا الكلام الذي منعنا نحن من القرب من السماء، ها هذا الذي حال بينكم بين خبر السماء. رجعوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. في السورة كما أنزل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وفد آخر أيضا قبل الهجرة ذكره مسلم في الصحيح عن عامر يقول سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال علقمة أنا سألت ابن مسعود قال هل شهد أحد منكم مع رسول ليلة الجن، قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل فبتنا بشر ليلة، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، قلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا أرانا آثارهم وآثار نيرانهم حوالي مكة. قال وسألوه الزاد قال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. قال ودوابنا قال كل بعرة علف لدوابكم، ترجع علف للدواب حقه. فقال صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنها طعام إخوانكم الجن. هكذا الله يقول كعب الأحبار لما انصرف تسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة خرجوا بعد وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجون وهم 300 أسلموا من قومهم. فجاء الأحقب واحد منهم الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قومنا قد حضروا الحجون يلقونك، فوعده رسول الله ساعة من الليل بالحجون.

خرج إليهم. وفي مسند الإمام أحمد عن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بت الليلة أقرأ على الجن وفقاء بالحجون, يعني اجتمعوا في الحجون جانب مكة وجاء النبي وقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم. والجماعة اللي أسلموا بنخلة أرسلهم إلى قومهم منذرين وأتوه بالثلاثمائة هؤلاء. وفي مستدرك الحاكم يقول نصام قال لأصحابه بمكة من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر الجن فليفعل, فلم يحضر منهم أحد غير يقول ابن مسعود انطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لي برجله خطا, قال اجلس وسط هذا الخط, ثم انطلق دخل قال وانت وسط الدائرة هذه خطها برجله, قال جلس هنا. قال ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن, قال ما شعرت إلا أسودة كثيرة تغشاه وتتكالب وتجي عليه من هنا ومن هناك حتى من كثرتها حال بيني وبين أسماع صوته. ثم انطلقوا وطفقوا ينقطعون مثل قطاع السحاب ذاهبين حتى بقيت منهم رهط, وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفجر وانطلق. فبرز جاني قال ما فعل الرهط؟ قلت هم أولئك يا رسول الله. قال فأخذ عظما وروثا فأعطاهم إياه زادا, فجعل الله بعد هذه الحادثة لهم كل عظم يرمى يتحول إلى الجن ينبت الله عليه لحما كالذي كان فيه أو أوفر فيأكلونه. فأمرنا عند رمي العظام أن نسمي الله, وحرم علينا رمي العظام في القاذورات والأوساخ في النجاسات, لا يجوز رمي العظم في النجاسة, وحرم علينا أن نستنجي بها كذلك, فهو طعام إخواننا الجن. فإذا قلنا بسم الله لم يقدر كفار الجن أن يطعموا شيئا منه, ويكون خاص للمؤمنين. ما تطعم الكفار, تطعم إخوانك المسلمين, قل بسم الله ولا تهمل ذلك. علم الأهل في البيت, علم الأولاد بعد ما يأكلون إذا يرموا العظام يقول بسم الله, يسمون الله تبارك وتعالى. وكان الجن هؤلاء يقبلون يشوفون ابن مسعود يشوفوا الخط اللي عليه يقفون, ما أحد منهم يجاوز الخط الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم, فكانوا يروحون من الدائرة من كذا وكذا, ما أحد يقرب إلى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. والبيهقي في الدلائل يقول عن ابن مسعود استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن نفر من الجن 15 بني إخوة وبني عم يأتونني الليلة فأقرأ عليهم القرآن. قال فانطلقت معه إلى المكان الذي أرد فخط لي خطا وأجلسني فيه وقال لا تخرج من هذا, فبت فيه حتى أتاني رسول الله مع السحر في يده عظم حائل وروثة وحممة, فقال لي إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنجي بشيء من هؤلاء. فلما أصبحت قلت لا أعلمن علمي حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذهبت رأيت موضع مبرك 60 بعيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاءت فيهم أخبار أخر, والعجب أيضا في السيرة أن بعض السباع وفدوا, أن بعض السباع ابن سعد وابن كثير يرون عن مطلب بن عبد الله بن حنطب يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بالمدينة في أصحابه إذ أقبل ذيب فوقف بين يديه فعوى, فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وافد السباع إليكم, فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئا لا يعدوه إلى غيره, وإن أحببتم تركتموه وتحذرتم منه فما أخذ فهو رزقه. قال يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء, ما بنعطي ذئاب برضانا شيء. فأومى إليه صلى الله عليه وسلم بأبيع أصابعه الثلاث, قال روح خالصهم إن قدرت على شيء ورزقه كله. فولى سمعت هذا واحد جاب الخبر يقول ذحين الذئاب تقول لكم إما تجعلوا لهم نصيب من غنمكم ما حدد ولا بيمسون غيره, وإلا خلونهم هكذا ما قدروا عليه. قالوا ما تطيب نفوسنا نخلي لهم شيء, فقال النبي للذئب خلاص روح امشوا اللي تحصلوه وتقدر عليه منهم انتوا تحذروا, قالوا حذروا على اغنامكم وهم اللي يقدرون عليه رزقهم بياكلونه. بل

0: قالوا أنت ذيب تعرف محمد رسول الله؟ لو لا أني أخاف على غنمي لذهبت حتى آتي محمد. قال اذهب أنا أحرس غنمه ولا أمس شيء، عدها وترجع تحصل عددها، وذهب إلى عند محمد. فترك الذيب والغنم ومشى، قدم إلى المدينة وجاي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أنا أرسلنا إليك ذيب، دعانا إليك والإمام بكي الذي ذيب من الذهاب. أخبر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ودخل الإسلام، وقال له أخبر الصحابة بالقصة، وقال اذهب فتجد الذيب قد وفى لك فأطعمه، ذبحه وأطعمه، أطعمه شيء، مرحبا يا رسول الله. رجع وعد الغنم حقه كما هي، قال قد قال لي النبي صبر محلك ما نذبح لك ذا الحين، ذبح الغنم وأطعم الذيب منها. ها، صلى الله على سيدنا محمد. مشى النبي مرة في جنازة، في رواية أبي نعيم والبيهقي، إذا ذيب مفتش ذراعيه في الطريق قاعد النبي يمشي في الجنازة، قال هذا معترض فافرضوا له. قالوا ما ترى يا رسول الله؟ قال من كل ساي ما شاه في كل عام؟ قالوا كثير. قالوا بس قم روح خلاص، ما هم راضين بشيء محدد لك، قم قم بس امشي لك، خالصهم انت وياهم، اللي حموه منك حموه، واللي قدرت عليه كله. فأشار الذيب أن خالصهم، فانطلق الذيب صلى الله عليه وسلم. عجيب. في رواية الدارمي وابن منيع في مسنده وابو نعيم عن رجل من مزين وجين يقول صلى الله عليه وسلم الفجر فإذا هو بقريب من 100 ذيب قد أقعين، فقال صلى الله عليه وسلم هؤلاء وفود الذئاب، سألتكم أن ترضخوا لهم شيئا من فضول طعامكم وتامنوا على ما سوى ذلك، سألناكم فأدنوهن. فخرجنا ولهن عواء، وقال انصرف. فانظر حتى الذئاب وفدت إلى سيد الأحباب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والذيب نطقوا برسالته، والشجر والقمر والشجر والحجر والذيب ينطقون بنبوتك عن قريب، فكل يشهد أنه رسول الله ونحن نشهد أنه رسول الله. ذكرنا يا ربنا خبر وفوده، ونسألك أن تجعلنا من الوافدين على حوضه، الوافدين إلى حضرته الكريمة برضا منك ورضا منه، وأن توفد إليه من أعمالنا ونياتنا وأقوالنا ما تسر به قلبه برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى ذكرنا للوفود، ومعنا السنة 10 من سني عمره الكريم، وهي آخر سنة من سني حياته الكريمة، والله يجزيه عنا خير الجزاء ويملأنا به إيمانا ويقينا وإخلاصا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.
2: خضار وفائدة. الجزر. الجزر ويسمى في ليبيا وتونس الإسفناري، وفي الجزائر يسمى الزرودية، واسمه العلمي باللاتينية دالكوس كاروتا، أحد أهم أنواع الخضروات الجذرية، له فوائد ومنافع عديدة، فهو يقي من العديد من الأمراض، وأهمها أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والعمى، كما يبطئ من علامات الشيخوخة، ويحد من مضاعفات مرض السكري، ويحسن وظائف الرئتين، وهو مصدر غني لفيتامين ألف الضروري لصحة العين والبصر وصحة الجلد. حتى إن تناول كوب واحد من الجزر المقطع يوميا من الممكن أن يمنح الجسم الاحتياجات اليومية الكاملة من فيتامين ألف. ويحتوي الجزر على أحد أهم أنواع مضادات الأكسدة وهو البيتا كاروتين، مما يجعله يقي من مرض السرطان ويحسن التواصل بين الخلايا ويحافظ على مستوى السكر في الدم ويقي جهاز المناعة لاحتوائه على فيتامين جيم، كما يقي الجسم من بعض الأمراض مثل الإنفلونزا ونزلات البرد. ويساهم الجزر في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم والحد من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الإصابة ببعض الأمراض وخفض ضغط الدم المرتفع. والجزر غني بالفيتامينات ولا سيما المجموعة باء الضرورية لإنتاج الطاقة في الجسم وحماية الحامل والجنين من الأمراض العصبية، فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

الصبار وعلاج الحروق. استخدام عصارة الصبار لعلاج الحروق الناتجة عن أشعة إكس. يذكر دكتور جيلبرت رينولدز في أبحاثه التي أجراها عام 1966 ووضعها في مؤلفه صبار إفريقيا الاستوائية ومدغشقر، يذكر أن أوراق نبات الصبار ذات فائدة عظيمة في علاج الحروق الناتجة عن أشعة إكس، وأن الصينيين عرفوا ذلك منذ عدة قرون، وأنه قد تم استخدام أوراق نبات الصبار في علاج 3 حالات من الحروق ناتجة عن التعرض لأشعة إكس، وذلك بشق ورقة النبات إلى نصفين، ثم يوضع السطح المقطوع الذي يحتوي على العصارة ملاصقا للجرح، وقد استخدمه مريضان من 3 بصورة مستمرة، أما المريض الثالث فقد استخدمه أثناء الليل فقط، وكانت النتيجة شفاء المرضى 3 بشكل أسرع مما توقعوا، وأسرع أيضا مما لو استخدموا أشكالا أخرى من العلاجات الموضعية. وفي السنوات الأخيرة فقط تنبه الأطباء في أمريكا إلى قيمة عصارة الصبار وأهميتها في علاج الالتهابات الجلدية الناتجة عن التعرض للإشعاع، وكذلك أيضا في علاج بعض القرحات الجلدية المزمنة. ونظرا لندرة وجود النبات الطازج في الصين، فإن الصيدليات تحتفظ بالعصارة تحت اسم ليو هوي، والتي يصنع منها كثير من غسولات الجلد. ويسوق لنا العالم الشهير كريو من روشستر قصة مريض كان يعاني حروقا نتيجة تعرضه لأشعة إكس، وفشلت جميع الطرق المعروضة في العلاج في تخفيف حروقه، ولكن تم علاجه بنجاح بوضع عصارة الصبار على الأماكن المصابة يوميا لمدة 3 أسابيع، وكانت النتائج مذهلة.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: واذكر له أزواج النبي الطيبات الطاهرات، دخل على طه النبي عليه أزكى الصلوات، أعمى وعنده زوجته بين يديه جالسات، فقال قوما قالتا نجلس لديكم ساكتات، لأنه أعمى قال لا فأنتما له مبصرات، منعهن لا ينظران أعمى وهن لهم مهات، وكان سيدنا الحسن ثم الحسين أتقى التقات، لا يدخلان على أمهات المؤمنين الخلوات، وهن محارم فوق ذا ومن كما هم في الصفات، فمن مشى غير طريق المصطفى أخطى النجاة، أخطى الطريق المستقيم إلى طرق متفرقات، خططها إبليس اللعين للخاسرين والخاسرات، وكان كل المسلمين نساؤهم محجبات، حتى غرفهن محصنة يعلون فيها النافذات، رجالهن قوامهن وللبيوت هن راعيات، تنفر إذا ترى الرجال كما ظباء نافرات، أصواتهن منكرة وصهرهن موت الفجات، فالحموا موت قال النبي وهو الصهير للعائلات. والآن جاء آخر زمان،

واستبدلي بالتلفزيون كتاب رب الكائنات، واحذري من السباب فالنار للمحارشات، واتركي كل الذنوب فهي السموم القاتلات، واعتكفي على القواه تنفعك من بعد الممات، لا تهجري القرآن قومي في الليالي المظلمات، فركعتان في جوف ليل تعدل مئات الركعات، وأكثري من الدعاء ومن صلاة النافلات، ومن الصلاة على النبي عليه أفضل صلوات، والباقيات الصالحات وهن أربع كلمات، سبح إلهك واحمده هلل وكبر لك مئات، بكل كلمة غرس في الجنات زد لك غرسات، يكفيك ما قد سجلوا الملائكة في الماضيات من الكبار والصغار واللعب والمسخرات، مسجلات ناطقة معها المفاصل شاهدات، تشهد بما قد عملت وألسنتهم ساكتات، من ضاع من عمره قليل ستنقلب له حسرات، وإن أضاعه في ذنوب يبدلوها جمرات، إلا إذا آمن وتاب ثم عمل بالصالحات، يا فوز من لم يشتغل إلا بطاعة أو قرات، يا ربنا يا ربنا يا رب كل الكائنات، اغفر لنا ذنوبنا وأهدنا طرق النجاة، ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات، وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات، مع السلام في كل حين والراحة.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني
أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين.
اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وصحبي عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبي عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
والذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. الفاتحه.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماء

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: أول الصلاة تقارب وتراسوا ساول الأقدام، اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس

الناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلامة في النار رحمتك دار السلام تباركت وتعاليت هذا الجلال الإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت على كل شيء قدير
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له

لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا

حسابنا ولا حساب رحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ونذير من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين. بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.

0: وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستغفرك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.

فهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير. يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم. يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله

0: إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل البيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحابه الفاتحة الفاتحة لروح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وبنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لأرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعه من الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرسنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة لرسنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديد وأصوله وفروعهم إلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة
الفاتحة لرأس صاحب الراتب قطب الأرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه، من الله يعلي درجاته في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة الأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهراض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخات.

الله بحسن الخاتمة والقبول.

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استول الصلاة، تقارب وتراصوا، ساوي الأقدام، اعتدلوا، يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

0: طيب سمي وسلم على سيدنا.
1: اللهم صل وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله.

الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله. خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله. أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به.
اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا

العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا

يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هذا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر. واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
3: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: بث نور الإيمان.
1: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة. جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: الجامعات الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنعمل أمة.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إعادة لخطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ هذا اليوم الجمعة بجامع النبي شعيب عليه الصلاة والسلام بالسلط بالأردن، وقتا مفيدا نتمناه لكم.
2: الحمد لله إلهنا الخلاق الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي سمى نفسه بالصبور والشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعل في مبدع آيات الكون وتقديره وتصويره آيات لكل صبار شكور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الصابر الشاكر سيد الصابرين والشاكرين في جميع معاني الصبر والشكر في أعالي ذراها، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي بلغته من الكمالات الإنسانية منتهاها، وعلى آله وأصحابه ومن سار في طريقته القويمة واتبع خطاها، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك الذين بهم أهل حضرتك تتباهى، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن تقوى الله تعالى لترتكز على وصف الصبر الذي إذا وصف به العباد فمعناه حمل النفس على تحمل الألم والمشاق ومكابدة الأحوال والرضا والتسليم وما إلى ذلك. أما نسبته إلى الإله الحق فبمعنى آخر يليق بجلاله وعظمته، فهو الصبور الذي يؤخر العقوبة ويسمع الشرك من عباده والكفر والفسوق والعصيان، ويمهلهم ويفتح لهم باب التوبة جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا الصبر المتعلق بالإنسان والمتعلق بهذا المكلف من الإنس والجان صبر تقوم به أسس التقوى ويتثمره حقائق الإيمان. لذلك إن يذكروهم من أوصافهم التي استحقوا بها دخول الجنة إلا وصف الصبر، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أيها المؤمنون، لا بد من الصبر لكل مؤمن في ظاهره وباطنه ليحوز التحقق بتقوى إلهه، وليحوز شجاعة البعد عن الذنوب والمعاصي، والملازمة للطاعات والبر والتقوى وتحمل المشاق والشدائد والأقضية والأقدار، وليزهد في هذه الدار القصيرة الحقيرة المنقضية الزائلة بمقابل رغب في البقاء والخلود، بل وفي الرب الذي جعل الخلود والبقاء في النعيم لأهل تقواه من العباد الصابرين. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه درج على وصف الصبر جميع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه من آدم إلى خاتمهم محمد سيد المرسلين. وقد قال سبحانه وتعالى على لسان الرسل الذين يقابلونهم أقوامهم بالتكذيب وبالاستهزاء وبالجراءة وبالتهديد، قال جل جلاله وتعالى في علاه: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف ما قالوا له أصلواتك تأمرك أن نعبد ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بيت من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وذكرهم وخوفهم وأمرهم بالاستغفار وعادوا يقولون له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله، ولقد قال سيد المرسلين محمد: وقد اجتمع من اجتمع عليه حتى اضطروه إلى سمرة شجرة أمسكت رداء وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. وكلمه بعضهم وقال: قسمة لم يرد بها وجه الله، اعدل يا محمد. قال: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال جل جلاله: ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أيها المؤمنون، سبيلك إلى كل فوز هذا الصبر، ولكن أحذر قلبك وانتبه. الصبر إذا كانت دوافعه طلب رضوان الإله العلي جل جلاله والتصديق بما أوحى إلى عبده النبي، فهذا الصبر المثمر لعلي الدرجات والسكون في أعلى الجنات والعطايا الوافرات بغير عد وبغير حد لأولي الألباب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإنك لتشاهد في الحياة الدنيا من يصبر بدوافع طلب الشهرة أو طلب الرياء والسمعة أو طلب الجائزة أو طلب الوظيفة أو إلى غير ذلك من الدوافع، ويصبرون صبرا كثيرا ويتحملون تحملات كثيرة، ولكنها ليست ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. واستعينوا قبلها يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تلا الآية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: نعم العدلان ونعم العلاوة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة عدلان والعلاوة هداية وأولئك هم المهتدون. نعم العدلان ونعم العلاوة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الحاضرون في الجمعة المباركة بجوار مقام النبي شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، تدرعوا من الصبر ما به تقيمون أمر الله في عباداته وطاعته في أنفسكم وأهليكم وأولادكم، وما به تبتعدون عن الذنوب والمعاصي وكل ما حرم عليكم في القلب والجوارح السبعة نظراً وسمعاً ونطقاً ولمساً وخطوات وحركات وسكنات. أيها المؤمنون، وبالصبر تنال لذة حسن الجزاء في الدنيا قبل الآخرة، وحالف الصبر واعلم أن أوله مر وآخره كالشهد والضرب، وآخره كالشهد والضرب. نال الصبور بصبره ما يرتجي، وله وصفت له الأوقات من بعد الكدر، وصفت له الأوقات من بعد الكدر. يا صابرا أبشر وبشر من صبر بالنصر والفرج القريب وبالظفر. وهو شاهد ما قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، كما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من أئمة الحديث. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ثم يقول: ما أوتي مؤمن عطاء أوسع من الصبر، كما رواه الشيخان البخاري ومسلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم في وصف حال المؤمن المتصف بهذه الصفة: عجبا لحال المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته السرى شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرى صبر فكان خيرا له، فكل أمره خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه عليه رضوان الله تبارك وتعالى: فاتخذوه سلما لكم ترتقون به علي درجات وتحوزون به واسع الخيرات. صبر على مكابدة العبادات وعلى طلب العلم النافع وعلى العمل به، صبر على تقويم الأسر وتهذيبها وإرشادها وتقويمها على منهج الحق جل جلاله، صبر على الإحسان إلى الجيران وبر الوالدين، صبر على الزهد في المتاع الفاني إيثارا للعظيم الباقي، وبه يتعجل الراحة في الدنيا ثم الفوز الأكبر في العقبى. وصبر على اتصالكم بكتاب الله وتلاوتكم لآياته وتدبركم لمعانيه، وما أسرع ما تتحول هذه الأوجه من الصبر إلى لذة وحلاوة. وقال عنها سيدنا عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. أيها المؤمنون بالله، تدرعوا بالصبر. وقال تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جعل الله عقبانا جناته العلى، والفردوس الأعلى مع خيار الملأ. اللهم ثبتنا على ما تحبه منا وترضى به عنا يا عالم السر والنجوى، حققنا بحقائق البر والتقوى، في صبر وشكر نرقى بهما إلى المقام الأشرف الأحوى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم ولي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله الصبور الشكور العزيز الغفور المضاعف للصابرين الأجور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز من صابر لأجله فنال لذيذ قربه وحلاوة مغفرته وعفوه ولذة مناجاته في الدنيا وعجائب الفضل الأكبر في دار الكرامة. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الصابرين الشاكرين الذاكرين الخاشعين المنيبين الأوابين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن والاهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولقد نادى من أصحابه ساداتنا أهل النصرة من الأنصار وقال إنكم ستجدون أسرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض فإني منتظركم عليه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله، فاتقوا الله وأحسنوا ولا تجانبوا الصبر في أموركم فيما تسرون وما تعلنون، فإن ذلك أوفى وأصفى لكم وأحوى لكسبكم الخيرات في الدنيا ويوم القيامة. ألا ومن نتائج الصبر ما تشاهدونه لكل من صبر، مهما تطاولت عليه الآفات أو تطاول عليه مجرمون فتكون العاقبة للمتقين. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. أيها المؤمنون بالله، تعشق الصبر قلوب المؤمنين لما أيقنوا فيه من جزاء حسن جزاء الله وعظيم ثواب الله ونيل حقيقة الخيرات في الدنيا وفي المصير إليه تعالى في علاه. ألا وأكثر الصلاة والسلام على سيد الصابرين الشاكرين محمد، فإن الذين يكثرون من الصلاة والسلام عليه محبة وتعظيما وشوقا تسري إليهم صفاته ويتحلون بالصبر والخلق الكريم فيكونون أقرب الناس إليه في يوم الهول العظيم. واقرأوا قوله وقوله، قوله الأول: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، وقوله الثاني: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموطؤون أكنافا، في إشارة إلى أن المصلين عليه بصدق وإخلاص خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الصديق وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير من سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى محيي الليالي بتلاوة القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير من ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة ورحات نبيك بنص السنة، وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء، وعلى أخواتها الكريمات وأبناء خير البريات وأمها الكبرى، وعلى الحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بيعة العقبة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام ونصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص معك مقبلين عليك في كل الأحوال، صابرين شاكرين ذاكرين، موفقين لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم ارزقنا أن ننظر ونشهد في الدين من هو فوقنا فتعتل بنا الهمم إلى الارتقاء، وفي الدنيا من هو دوننا فتعلو بنا الهمم إلى الزهادة، ونكتب عندك صابرين شاكرين ذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد بلد الأردن آمناً مطمئناً رخياً وبقية بلاد الشام واليمن والشرق والغرب لأهل الإسلام. اللهم اكشف عنهم الشدائد وادفع عنهم البلايا وادفع عنهم الآفات والرزايا وأصلح لهم الظواهر والخفايا، تداركهم وتدارك قلوبهم بنور توفيق من عندك، وثبتهم على الصبر على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، على طاعتك واجتناب الذنوب والمعاصي، وعلى البلايا والأقدار والأقضية، وعلى إيثارك على ما سواك، ورقنا بذلك مراقي أهل رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بيد ملك البلاد الملك عبد الله وولي عهد ومن معهم من الأنصار على الحق والهدى والخير والنور إلى كل ما فيه الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة والخير للأمة، وادفع عنا وعنهم وعن الأمة الآفات والرزايا في الظواهر والخفايا، ولا تصرفنا من هذه الجمعة إلا بقلوب صابرة شاكرة ذاكرة منيبة خاشعة صادقة معك يا واهب المواهب يا دافع المصائب يا كاشف الكروب. أصلح أحوال المسلمين في المشارق والمغارب، وادفع عنهم جميع البلايا والنوائب، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال يا جزيل النوال يا عظيم الإفضال يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إعادة لخطبة الجمعة التي ألقاها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى بالأردن هذا اليوم. والآن نبقى مع بقية فقرات هذه الفترة، وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأكارم في برنامجكم الصحي طبيب الدار. طبيب الدار يبدأ بحوار مع طبيب، مع أحد أطباء حضرموت المشهورين، ونتحدث في هذه الحلقة عن أورام القولون. فلنذهب سويا إلى حوار مع طبيب على أن نعود بعده لاستكمال باقي فقرات طبيب الدار. أهلا بكم. حوار مع طبيب خصصناه هذه المرة للحديث عن أورام القولون، ونستضيف فيه الدكتور صلاح أحمد بن زياد، استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت، رئيس قسم الجراحة العامة والجراحات التخصصية، للحديث عن أورام القولون. أورام القولون دكتور صلاح متشعبة وكثيرة، لكن في البداية نرحب بك.
2: طبعا نرحب بك دكتور أيمن، فرصة سعيدة أن نلتقي في هذا البرنامج. هدفها هي الكشف المبكر عن سرطانات القولون. طبعا بدأ الكشف عن سرطان القولون في عدة دول.
1: جميل.
2: وبدأت الأمور ينتقلون نقلة نوعية من الكشف المبكر إلى العلاج المبكر، وهو الهدف الأساسي لعلاج الأورام.
1: نعم.
2: نستغل هذا الفرصة السعيدة لكي نرسل رسائل إلى جميع مرض السرطان، ونبشرهم أن هناك علاجات حديثة جدا في عملية علاج الأورام، وطبعا في وسائل حديثة للكشف عن أورام سرطان القولون. في حضرموت هنا وفي المكلة ما نعانيه طبعا من سرطانات القولون وسرطان الثدي اللي هو أكثر انتشارا وشيوعا، لذلك لا بد من الكشف المبكر للأورام لكي نتفادى المضاعفات التي تحصل لمريض السرطان.
1: نعم.
2: سواء كان نفسيا أو ماليا أو جميل. ماديا. لذلك من الجميل أن نحن نرسل رسائل، وهذه فرصة سعيدة أن نحن نقدم للناس شيئا يسيرا من بعض الحاجات التي لا بد منها وبعض التعليمات، لأنه من الواضح أن في أشياء كثيرة يأخذونها الناس بطابع نوع من الاعتيادية أو الطابع الهزري، أنه الأمور عادية جدا يعني، ولكن فتلاقي كثير من حاجات المسببات السرطانية موجودة عندنا ونعيش بها يوميا. لذلك إن شاء الله تعالى من هذا خلال هذه الحلقة نوجه بعض التوجيهات المهمة جدا التي بها نرقى إلى أن نكشف بعض الأورام مبكرا ونعالجها مبكرا قبل ما يبدأ الانتشار.
1: جميل جدا. بما أنك بدأت من الكشف المبكر، لن نتحدث عن تعريف المرض وأسبابه، يعني سنلامس الواقع مثل ما يقال. الكشف المبكر عن سرطان الثدي معروف، جهاز ماموغرام، فحص ذاتي، لكن سرطان القولون أو أورام القولون المشاهد سيتساءل يعني كيف نكشفه مبكرا؟
2: طبعا بالنسبة للكشف المبكر على أورام القولون، طبعا في هناك وسائل حديثة جدا يعني أبديت إلى الآن موجودة وفي طور الدراسة. طبعا هو آخر ما توصل له العلم اللي هو يسمونه ستول فور دي إن إيه، يعني فحص البراز لفحص الجين الوراثي اللي هو الدي إن إيه المسبب للسرطان. تمام. طبعا بدأت الأمور الآن بالكشف المبكر، زي مثلا اليابان لما نأخذها مثلا كمثال، هم بدأوا بالكشف المبكر لعلاج سرطان المعدة ولا الستومك كانسر أو الجاستر كانسر. طبعا بدأوا هم وخطوا خطوات، بتلاقي كل التطور التكنولوجي سخروه لعملية الكشف المبكر وعلاج الأورام.
1: جميل.
2: فلنجي لو منلاحظ أنه نحن عندنا طبعا الجمعية الأمريكية لجراحة الأورام والجمعية الأوروبية للأورام، طبعا الجابانيز عملوا كلاسيفيكيشن لوحدهم، أضافوا إضافة نوعية. لماذا؟ لأنهم حاولوا أنه يدخلون التطور العلمي في عملية علاج السرطان.
1: جميل.
2: وهم نجحوا في سرطان المعدة، لأنه المؤرق للجابانيين كان هو سرطان المعدة، لأنهم أكثر انتشارا في اليابان. لذلك كان يعني يحصد كثير من الأرواح سنويا بمعدلات مهولة جدا. لذلك هم بدأوا طبعا وضع المشكلة ووضع عليها الحلول. ف فوجدوا ان الكشف المبكر اللي هو عملوا حاجه اسمها تشومر ماركر، دلالات الاورام مثلا للسرطان القولون اللي هي CA74-2 بدت الان، طبعا ما كان موجود الان احنا في المكلة موجوده لله الحمد يعني، كان
1: موجود دلالات الاورام موجوده
2: عندنا الان في المكلة. طبعا سرطان القولون اللي هو CA موجود الان في المكلة اللي هو الكشف المبكر، طبعا هذا نستفيد منه حاجه واحده، الكشف المبكر على الاورام والمتابعه بعد العلاج سواء كان جراحيا، طبعا هو معروف حسب مرحله الورم يبدا العلاج. طبعا نحن في الكشف المبكر الدي ان ايه هذا بدا ينقل نقله نوعيه في الكشف المبكر. طبعا نحن حديثا نحن او الان حاليا نستخدم اللي هو يسمونه ستول فور اوكلت بلاد. طبعا هو يعتمد هل المريض عنده
1: هذا فحص يعني يكشف الدم المختفي
2: في الدم المختفي من فين يحصل تصرف الدم، لانه طبعا السرطانات تبدا اما في الميكوزا بالاقشره المخاطيه او في جدار القولون او جايه من برا وخانق القولون. فهو طبعا اكثر حاجه تتاثر فيها الميكوزا الاغشيه المخاطيه، فتبدا تسرب لي الخلايا يبدا نزيف، فتلاقي مثلا يسمونه الكاردينال ساين يعني العلامات الحيويه مثلا سرطان القولون الايمن، فتلاقي يسمونه 3A اللي هو انيميا استيني ان انوركسيا اللي هي عباره عن انيميا طبعا هي فقدان دم، المريض بيكون عنده ضعف دم مع فقدان الشهيه مع ضعف عام، فيسمونه 3A. هذه كما يقولون يعني هذه تعب كاردينال ساين يعني علامات اساسيه لسرطان القولون الايمن. لذلك اذا وجدت المريض 3A فنحن نعتبره سرطان حتى يثبت العكس، انتر بروف اذروايز،
1: تعاملوا على انه سرطان
2: تمام انتر بروف اذروايز. تبدا بعد انت تعمل الحاجات الفحوصات التحاليل الاشعاعات المخبريه مع الاشعاعات التشخيصيه ونبدا بها نشخص مرحله الورم.
1: جميل.
2: طبعا هو يعتمد على الستيجنج بروسس، هل المرض هذا في اول مراحله؟ الكشف المبكر هدفه ان احنا نكتشف المرض اما في مراحل الاولى او قبل ما يحصل اللي هو يسمونه الموديفيكيشن. مثلا مريض عنده اهل مصابين بسرطان القولون مثلا حاجه اسمها فاميليا بولوبوسس يعني عنده اكثر عقد موجوده داخل القولون، تمام اللي فاميليا بولوبوس يعني اكثر من بولب اكثر من 100 يعني عنقود موجود، فهذا يسمونه فاميليا بولوبوس قد يجيله في اهله 25%
1: وراثيا.
2: لذلك الفاميلي والبوسز لازم نحن نبدا ننظر لمن يسمونه سكريننج بروجرام من 15 سنه 20 سنه 25 نبدا نعمل مسح على العائله كلها، لانه اكيد من عنده موجود فبيصاب بسرطان بعد 25 سنه او 20 سنه
1: بشكل مؤكد يعني
2: مؤكد. لذلك لازم يعمل استئصال كامل للقولون كوقايه له. لذلك الان حديثا في جراحه الاورام بدأوا يدخلون مفهوم اسمه باليتيف سيرجري وسمونه بروتكتيف سيرجري
1: علاج تحفظي يعني.
2: ايوه الان دخلوا حاجه اسمها بروفلاكتيك سيرجري يعني بدينا نحن ننقل نقله نوعيه من عمليه التحفظي الى عمليه الوقائي.
1: يعني قبل ما يصاب المريض بالسرطان نحن نبادر
2: بالضبط.
1: نعم.
2: مثلا مشان نسهل نيسر الامور مثلا عندنا من التيومر دلاله الاورام يسمونه براكا 1 براكا 2 عباره عن فحص وراثي الجينيتك ستادي، هذه نعملها مثلا سرطان واحده عندها امها مصابه بالثدي عندها مخلفه ثنتين او عمتها وخالتها يسمونها فيرست ديجري او سكند ديجري ريليتيف اللي علاقه اسريه مباشره. طيب. فنعملهم البراكا 1 براكا 2 جينيتك ستادي، اذا طالع موجب فلازم نشيل الثدي لازم، لان هي ويل جيت بريست كانسر يعني هي بتصاب بالكانسر لو بتصاب بالسرطان بتصابه 100%. لذلك عملوا حاجه اسمها بروفلاكتيك سيرجري اللي هو نوادي يعني حديثا اللي تعتبر بدأت أكثر انتشار هو يسمونه الجراحات البروتكتيف يعني تحمي المريض قبل ما يصاب
1: بالسرطان. دكتور صلاح لفت انتباهي أنك تحدثت عن السرطان القولون الأيمن والأعراض اللي هي الأنيميا وفقدان الشهية والضعف العام، لماذا خصيت الأيمن؟ هل الأيسر له أعراض مختلفة عن الأيمن؟
2: أيوة طبعا القولون الأيمن يختلف عن القولون الأيسر.
1: نعم.
2: طبعا الكشف المبكر لهم واحد لكن الأعراض تفرق. طبعا القولون الأيمن يبدا هو طبعا من السيكم يسمونه الاعور. الاعور طبعا عرضه حوالي يمكن من 5 سم يوصل الى 7 8 سم.
1: جميل.
2: تمام. حجمه اكبر من حجم الايسر. نوع البراز اللي موجود فيه يكون سائل بعكس البراز الموجود هناك يكون فورمد يعني البراز قد متكون. فلذلك هنا نوع الورم اللي يجي يسمونه بلوبويد يعني كوريات.
1: كوريات.
2: لكن هناك يكون انينر يسمونه يعني متضيق. لذلك لما يحصل في سرطان القولون العلامات تفرق. يعني هنا يجي المريض اللي هي بيسمونه 3A، هناك يجي لا يكون عنده حاجه الترناتيف يعني اما اسهال او امساك. اسهال امساك هناك يجي لك في حاله طوارئ بانسداد معوي. هنا القولون الايمن ما يحصل له انسداد معوي، نادر. ليه؟ لان المريض هو يدخل في انيميا وفي فقدان ده على ما يستد بغى وقت طويل، لانه المسافه طويلة. كبير جدا في القولون.
1: نعم.
2: الدياميتر حقه المحوري كبير، العرض حقه، بعكس القولون الايسر ضيق.
1: نعم.
2: ونوع الابراز فيه متكون، هناك يكون سائل فمن السهل انه ينسد.
1: جميل.
2: هناك يكون صلب او بدايه يتكون صلب، ممكن يحصل الابزوربشن الامتصاص.
1: نعم.
2: فيبدا يتصلب البراز، فلذا يكون هناك عرضه لنوع يختلف عن النوع هذا. لكن هو نحن نتكلم على نوع اللي هو انواع كثيره من السرطانات. لما نجي نحن طبعا السرطان يعتمد على نوع الخليه الاصل اللي يحصل لها عمليه ميوتيشن.
1: نعم.
2: اللي يتحول سرطان من خليه عاديه الى خليه
1: سرطانيه.
2: فلو ناخذ نحن اللي نتكلم على مثل اكثر شيوعا اللي موجوده مثلا في الكتب يسمونه الاندر جرادويت اللي تحت الماجستير والدكتوراه الطلبه، بتلاقي بتتكلم كلها كلام على حاجه واحده، على اللي هو ابيثيليال كانسر. الابيثيليال كانسر هذا عباره عن نوع من السرطانات اللي هو يسمونه ادينوكارسينوما او سكويموس سيل كارسينوما، اللي يجي في الاغشيه المخاطيه، ولا يتكلمون على ليش؟ على اللي جاي في جدار القولون. او اللي جاي من برا. هذاك في انواع اخرى اللي
1: نعم.
2: تشكل حوالي 5% الى 10%.
1: جميل.
2: اللي مثل الليمفوما غيرها من نوع من انواع السرطانات.
1: دكتور انت ما شاء الله تبارك الله اشتهرت بجراحه الاورام وصادفت الكثير من حالات الاورام، خاصه أن هنا نتحدث عن سرطان القولون. كيف ترى الوعي لدى الناس والعاديين والمواطنين من يتابعون؟ هل اذا حس بهذه الاعراض اللي ذكرتها سابقا يتوجه اليكم، ام انهم ياتون في حالات متقدمه ومتاخره؟
2: طبعا ما زلنا الى الان يعني الوعي ما يزال متدني جدا. طبعا هناك يدخل فيها عده عوامل، اكثر العوامل طبعا هو الجهل، عدم وصول المعلومه للمريض او للناس بشكل عام. طبعا في جزئيه نحن نتحمل جزء منها، ان احنا ما نحتك بالمرضى مباشره.
1: صحيح.
2: بتواصل سواء التواصل الاجتماعي او نصائح او تعليمات او كذا. فعلا يعني التوعيه مهمه جدا. لما بدت مؤسسه السرطان مكافحه السرطان في حضرموت بدت بادره طيبه جدا، اللي هم ركزوا على سرطان الثدي، وفعلا يعني الكشف المبكر سرطان الثدي الان نحن ما كنا نشوف مثلا ورم حجم 2 سم، كنا نشوف اما 5 7 8 يعني احجام كبير، او الورم قد فتح. انا يمكن عملت عمليه قبل يومين الورم قد فتح. لكن في المقابل في تدني في وعي سرطان القولون، بتلاقي مثل مؤسسه سرطان لحد الان مركزه على
1: سرطان
2: الثدي. والحمد لله يعني غطوا جزء كبير جدا من الجانب الاعلامي سرطان الثدي. نفتقد نحن الى الان حمله على سرطان القولون وهو الاكثر انتشارا. طبعا الان في تواصل تقريبا قبل نص ساعه انا كنت مع الدكتور وليد وقال انه في ان شاء الله نعمل حمله على سرطان
1: القولون
2: لانه مهم جدا. لماذا؟ لان معظم الحالات اللي تجي الى الان متاخره، وخاصة الحالات اللي توصل مثلا المستشفيات اللي في حالة انسدادات معوية.
1: نعم.
2: لذلك المشكلة المريض له one chance، فرصة وحيدة.
1: نعم.
2: لذلك لما يجي مريض عنده سرطان القولون ويفتح في حالة طوارئ غير جاهز أي غير محضر، القولون مش محضر. فإما أمام الجراح أنه يعمل فتحة ويحول إبراز أو يقفلها
1: بطن. نعم.
2: وزي ما يحصل يحصل، وهذا اللي يحصل فتفتح. لذلك طبعا يفرق مع المريض هو عملية الاستئصال، يفرق مع المريض عملية استئصال. طبعا الورم هو لازم تتربط مثلا لو ورم في القولون الأيمن أو الأيسر. طبعا لازم أقل حاجة حد أمان من تحت. طبعا هو الآن في الدول المتقدمة وصلوا إلى مثلا في الركتم تحت اللي هو مستقيم إلى 1 سم. ليه؟ اللي هي بدأت الأمور تتطور مع تطور الأدوات الانسترومنت اللي هي اللي يسمونها الدباسة
1: أكبر يعني
2: الدباسات. آه. الأمور كويسة. طبعا أنت لما تقول المريض روح يبي دباسة معدن، انا الان طبعا اتصل بي مريض يقول لي، قلت له روح جيب دباسه معده بكم؟ $550. فيشوف المريض مكلفه.
1: صحيح.
2: انه يقول لك اذا كان الدباسه ب 500 العمليه بكم؟ يعني الدباسه اللي بتربط انت.
1: جميل جدا. دكتور صلاح سناتي على طرق التشخيص وايضا العلاج، خططكم العلاجيه كجراحين اورام لسرطان القولون. لكن فقره حوار مع طبيب انتهت. توعدنا إن شاء الله الحلقة الثانية نكمل الحديث عن طرق التشخيص والعلاج لأورام القولون
2: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا، فرصة سعيدة جدا.
1: نحن أسعد زلنا مع الدكتور صلاح في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. برنامج طبيب الدار لا زال معكم، ننتظركم بعد الفاصل وفقرة جديد الطب. جديد الطب، هذه المرة نتحدث عن دراسة أكدت وجود علاقة بين إنقاص الوزن وسرطان الرحم. ماذا تقول الدراسة؟ ذكرت دراسة أمريكية أن النساء في سن انقطاع الطمث اللائي يعتمدن على تخفيف أوزانهن خلال 3 أعوام تتأخر لديهن مخاطر الإصابة بسرطان الرحم لما يصل إلى 11 عاما مقارنة بغيرهم اللائي لا يمارسن الرياضة ولا ينقصن من أوزانهن. وأوضحت الدراسة أن النساء اللائي خضعن لهذه الدراسة فقدن 5% أو أكثر من أوزانهن، قلت لديهن فرصة الإصابة بسرطان الرحم. هذه الدراسة كانت فقرتنا في جديد الطب، نواصل معكم مع فضفضة طبية. في فضفضتنا الطبية هذه المرة موضوع يتعلق بالنساء. المرأة التي تولد بعملية قيصرية يجب في المرة القادمة أي في الحمل الثاني أن تتجه إلى أقرب مستشفى من أجل عملية الولادة. لماذا؟ لأن احتمالية انفجار الرحم أثناء الولادة في المنزل أو عند القابلة في غير المستشفى واردة في هذه الحالة. كان هذه فضفضتنا الطبية، نستودعكم الله ونلقاكم بمشيئة المولى تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح. وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح وتحقق

0: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
1: هي ابنة أكرم بني البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وابنة سيدة نساء العالمين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. نشأت وترعرعت في بيت النبوة الكريم، وشهدت تلك الأحداث الجسام التي رافقت نزول الرسالة السمحاء، لكنها رغم كل مزايا ذلك الشرف العظيم في النسب والمكانة والبيئة، فقد عاشت حياة عاصفة موزعة بين مشاعر الإيمان بالهدى ونور الحق التي ملأت قلبها، وبين الارتباط بزوج أسرف زمنا طويلا في الضلالة ومحاربة الإسلام. إنها زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، أو زينب الكبرى، كبرى بنات المصطفى وأولى ثمرات هذا النسل الكريم المبارك. كانت زينب رضي الله عنها الثمرة الأولى لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وترجح بعض المصادر أنها ولدت قبل البعثة النبوية باثنتي عشرة أو ثلاث عشرة سنة. وقد استقبل محمد صلى الله عليه وسلم مولودته الأنثى بفرح عامر، ونحر الذبائح لذلك في وسط اجتماعي كان يعتبر الأنثى عارا ويسعى لوأدها. فقد كانت العرب في الجاهلية تئد ما تلد الأمهات من الإناث، فتدفن المولودة وهي حية على ما في هذا الوأد من وحشية. وقيل إن الوأد كان بقية عادة متخلفة من عبادة قديمة قدمت فيها الإناث قرابين إلى الآلهة، وقيل أيضا إنهم كانوا يئدون الزرقاء والبرشاء والكسحاء تشاؤما منها ويأسا في تزويجها وفيها عاها. وآخرون وأدوا بناتهم خوفا من الفضيحة والعار، ومنهم من كان يئد بناته اتقاء لعار السبي أو الزواج من غير كف. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف هذه التقاليد، رغم أنه لم يكن قد بعث حينها ولم يكن قد نزل عليه الوحي، فقد كان في سلوكه وأبوته مثالا للرحمة والمودة وقدوة سامية بعثت لتتم مكارم الأخلاق.

خديجة بنت خويلد من أصالة المنبت وعراقة النسب، وكان من بين من تقدموا لخطبة زينب رضي الله عنها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع الذي كان الأقرب إلى قلب السيدة خديجة لما عرف عنه من مكانة واستقامة وشجاعة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال عندما تقدم أبو العاص لخطبة ابنته: نعم الصهر الكفء. لكنه استمهله كي يعلن هذه الرغبة إلى ابنته، ولهذا خاطبها صلى الله عليه وسلم قائلا: بنيتي زينب، إن ابن خالتك أبا العاص بن الربيع ذكر اسمك. وتلبث الأب برهة يصغي، فلم يسمع سوى خفقات القلب الطاهر ودعوات الأم الطيبة. وعندئذ عاد إلى حيث ترك أبا العاص ينتظر، وصافحه مهنئا مباركا.

0: وبزواج زينب من أبي العاص بن الربيع في حدث أشاع البهجة في حياة مكة، ونحرت له الذبائح. تتخذ رحلة حياة زينب رضي الله عنها مسارا مختلفا، شكلت فيه البعثة النبوية حدا فاصلا بين زمنين. فقد عاشت زينب مع زوجها الذي امتهن التجارة في رحلات طويلة حياة سعيدة هانئة. لم يعكر صفوها سوى وحشة الفراق المؤقت حين يضطر الزوج للسفر في تجارته البعيدة. وقد أثمرت هذه الحياة الزوجية السعيدة ولدا هو علي بن أبي العاص، وبنتا هي أمامة بنت أبي العاص، وكانا أول حفيدين للرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما نزلت الرسالة وأوحي للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة، آمنت زينب بما أنزل على أبيها واتبعته. ولما عاد زوجها من رحلاته التجارية حدثته بما كانت تتحدث به مكة كلها قائلة: لن تدع كلام القوم يثنيك عن الحق، فأنا قد أسلمت. فقال أبو العاص: هل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك فما يحدث لو أني بقيت على دين آبائي؟ فهزت رأسها وهي تجيب: كلا يا ابن الخالة، بل رجوت أن تسبق إلى الإسلام كما سبق إليه من قومك عثمان بن عمك والزبير بن خالك. فأثنى موليا وخرج إلى دار الندوة، ثم آب إلى البيت في غسق الدجى ليقول لزينب رضي الله عنها: لقيت أباك اليوم في الكعبة يا زينب، ودعاني إلى الإسلام، ثم لم يزد. ومضت أيام كابدت فيها زينب رضي الله عنها مشاعر الحيرة والاضطراب تجاه موقف زوجها الذي حسم أمره أخيرا حين قال: يا زينب، والله ما أبوك عندي بمتهم، وليس أحب إليه أن أسلك معك يا حبيبة في شعب واحد، لكنني أكره أن يقال إن زوجك خذل قومه وكفر بآبائه إرضاء لامرأته. وهكذا ساق أبو العاص بن الربيع وراء عصبية الجاهلية، فأخذته العزة بالإثم بعيدا عن الإيمان برسالة الحق والتوحيد، في وقت كانت أحوج ما تكون زينب رضي الله عنها إلى زوج يشاركها الإيمان الذي ملأ عليها قلبها وجوارحها. وازداد إيمان زينب رضي الله عنها رسوخا برسالة الحق التي نزلت أولى كلماتها على أبيها في غار حراء، فيما بقي زوجها على عبادة الأوثان. وبسبب حب الزوج لابنة خالته فقد احترم ما تؤمن به، وعاش معها تحت سقف واحد تفصل بينهما مسافات من الهدى والضلال. وعاصرت زينب رضي الله عنها الأحداث الجسام التي مرت بها الدعوة من اشتداد أذى مشركي قريش إلى حصار بني هاشم إلى وفاة والدتها السيدة خديجة رضي الله عنها وصولا إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى المدينة المنورة تباعا، وهي ترقب بقلب الابنة المؤمنة والزوجة المطيعة صراع المواقف بين الأب صلى الله عليه وسلم وبين الزوج، حتى كانت معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، حيث شهدت أرض جزيرة العرب أضخم مواجهة عسكرية بين المسلمين ومشركي قريش. وكانت ذروة تلك المواجهة وقوع زوجها الذي خرج لقتال أبيها ومن معه أسيرا بيد المسلمين. كان أبو العاص زوج زينب رضي الله عنها ذا مال وفير، وقد أراد أهله أن يفدوه من الأسر بالمال، إلا أن زينب قررت افتداءه بقلادة كانت أهدتها لها أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لدى زواجها من أبي العاص. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القلادة رق لها رقة شديدة وقال مخاطبا أصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها ما لها فافعلوا. فأطلقوا أبا العاص بن الربيع بعد أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا عليه بأن يخلي سبيل ابنته زينب رضي الله عنها لتهاجر إلى المدينة. وقد وفى أبو العاص بوعده عندما عاد إلى مكة المكرمة. إلا أن بعض مشركي قريش الذين كانت نفوسهم متأججة بالحقد بسبب الهزيمة المرة في معركة بدر وقفوا في وجه خروج زينب رضي الله عنها من مكة، وخصوصا بعد أن علمت هند بنت عتبة بالأمر، فراحت تؤجج في قريش نار الثأر وتغذيها بمشاعر الحقد والانتقام. ولهذا ما إن حان موعد السفر وقد ودعت زينب زوجها الذي حاول أن يتجلد، حتى خرج بعض مشركي قريش فأدركوا زينب رضي الله عنها وهي بذي طوى في أطراف مكة المكرمة. وقد اعترض طريقها هبار بن الأسود الأسدي وهي برفقة شقيق زوجها كنانة بن الربيع وروعها بالرمح، وقد جن حزنه على إخوة له ثلاثة صرعوا جميعا يوم بدر، الأمر الذي أعيا زينب رضي الله عنها وأصابها بالهلع. إلا أن شقيق زوجها حال دونها ودون أذى المشركين قائلا: لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتراجع المطاردون، وقف أبو سفيان بعيدا يخاطب الكنانة بن الربيع بحنكته ودهائه: إنك لم تصب يا ابن الربيع، خرجت بالمرأة علانية على رؤوس الناس، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد. فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا. والعمري، ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا فألحقها بأبيها. ولم يرضى الكنانة بن الربيع أن يعود بزينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم ثم يتسلل بها سرا، لولا أنه رآها تنزف دما وقد طرحت جنينها، فعاد بها إلى مكة حيث بقي زوجها أبو العاص إلى جانبها يرعاها، وقد أشفق عليها مما أصابها من الروع والهلع. والتحقت زينب رضي الله عنها بأبيها صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد أن تعافت مما ألم بها، وساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل ابنته أن يعلم ما كان من أمر الرجلين اللذين روعاها واعترضا طريقها بقسوة فأهدر دمهما. ومرت السنوات وتتالت المواجهات والمعارك بين المسلمين ومشركي قريش، إلا أن أبا العاص لم يشارك في أي منها، حتى كان العام السادس للهجرة حين كان عائدا من تجارة له في الشام، فاعترضته سرية من 170 رجلا من المسلمين يقودهم زيد بن حارثة، وقد استولى المسلمون على القافلة، إلا أن أبا العاص تمكن من الهرب ولجأ متخفيا إلى حيث تسكن زينب في المدينة المنورة. ولم تصدق زينب عندما سمعت صوت زوجها وظنت أنه قد جاءها مسلما، أنه روى لها قصته وما حدث لقافلته التي كان عائدا بها الشام، وطلب منها أن تجيره. وأدخلت زينب زوجها أبا العاص ثم قامت إلى الباب وصاحت بأعلى صوتها: يا أيها الناس، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. ووصل صوتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في المسجد يصلي صلاة الفجر، فقال مخاطبا صحبه الذين سمعوا ما سمع: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. ثم أضاف بعد صمت قصير مرسخا تقاليد الشهامة والمروءة التي أعلى من شأنها الإسلام: إنه يجير على المسلمين أدناهم، وقد أجرنا من أجارت. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على ابنته وعندها ابن خالتها، فما كادت أن تراه حتى قالت ضارعة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. ورنى الأب الكريم صلى الله عليه وسلم إلى ابنته في عطف وتأثر، وطلب منها أن تكرم مثواه، لكنه حرمها كمسلمة على زوج مشرك قائلا: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. ورد الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أموال تجارته وأخلى سبيله، ومضى بقافلته إلى مكة المكرمة وهو يعتزم أمرا، حتى إذا ما أدى لقريش أموال تجارتها وقف وصاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا. فأجال بصره فيهم ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وانطلق مستقبلا دار الهجرة ضاربا مثلا عظيما في أداء الأمانة، في واحدة من أنبل صور إعلان الدخول في الإسلام. وأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا العاص زوجا لابنته زينب رضي الله عنها بعقد نكاح جديد، ليلتم شمل زوجين طالما تفرقا، وباعدت بينهما المواقف والأقدار رغم بقاء جذوة الحب النظيف مشتعلة وضاء. وما هو إلا عام أو بعض عام حتى انتقلت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربها في السنة 8 للهجرة، متأثرة بعلتها منذ طرحت جنينها على أديم الصحراء وهي خارجة من مكة. وقد ناجاها وبكاها زوجها أبو العاص بن الربيع حتى أبكى من حوله، ثم صلى عليها أبوها المصطفى عليه الصلاة والسلام في مسجده، ثم شيعها إلى مرقدها حيث أودعها في ثرى طيبة الطيبة، حاملة معها ذكرى الأحبة الذين رحلوا قبلها وسيرة الصبر الجميل والإيمان النبيل في سبيل كلمة الحق ورسالة الهدى والخير.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أكثر الصلاة على نبينا محمد، ممن عرف شرف العلاقة بهذا النبي الكريم في الأقوال والأفعال والنيات والهمم، ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعل من علمائها وشعرائها ورجالها ومثقفيها من يخدم هذا الجناب ويبسط أخبار وأحوال هذا الحبيب لهذه الأمة التي تحتاج إلى معرفة شرف النبوة وشرف الأبوة وشرف الاتصال وشرف العلم وشرف الجهاد الذي أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه كل جهده وأفنى كل عمره من أجل صلاح هذه الأمة، ومن أجل إقامة صرح الدين وإقامة منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هؤلاء العلماء الذين يليق بنا أن نتذكر شرف ما قدمه لهذه الأمة الإمام البوصيري صاحب البردة التي نحن الآن في هذا العرض بصددها، فهي من القصائد الرائعة التي استطاع الرجل بعلمه وبمعرفته وببلاغته أن يحبك لنا مائدة وبردة علمية لغوية شريفة ذات مدلول عالي في كل ما يتعلق بشأن وصف أحوال الحبيب وأخباره وإسرائه ومعراجه وبعثته وصبره وسلوكه والمقام الذي بلغ إليه وعطاه الله إياه في الدنيا وفي الآخرة، لمثل هذه النماذج التي هي خير بديل يسمعه المسلم المعاصر أمام المعادل السيء الذي يسمعه الكثير، بل وصار ظاهرا من ظواهر العصر، وهي الأغاني الماجنة والرقص والموسيقى وغيرها من الشؤون التي عندما ينظر الإنسان المسلم إلى مراد الله تعالى في تحريك العواطف يجد أن الأمة المحمدية في هذا العصر قد سقطت إلى حال يرغب فيه الكافر ويعيش على آماله وأحلامه كثير من المسلمين. أما مراد الله مراد الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا جميعا أن نحافظ عليه وننقذ ما يمكن إنقاذه من عواطف جيلنا وبناتنا ونسائنا وشبابنا إلا أن نوجد لهم البدائل السديدة السليمة التي تقوي عندهم الروابط بالحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي مجرد وسائل، والوسائل متنوعة متعددة، ومنها الإنشاد وعرض هذه القصائد الجيدة المفيدة النافعة. وهناك من يستشكل بعض العبارات أو بعض الألفاظ أو بعض الأبيات، والحقيقة أن الإشكال ليس في الأبيات ولا في الألفاظ ولا في العبارات، ولكن في مستوى ثقافة وتوجه وفكر السامع، فكثير من السامعين يحملون بعض الأفكار المعينة التي ينطلقون من خلالها في تفسير المعاني على غير وجهها الذي أراده الشاعر والذي كثير منا يفهمه ويدرك معناه، فربما حصل شيء من الإشكال في ذلك. فالذين يقعون في مثل هذا الإشكال لا يعنيهم الأمر في الاستماع ولا يعنيهم الأمر في المتابعة، ولكن يعني القطاع الأوسع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين قد يتشوشون بتشوش مثل هؤلاء. فنقول ونقولها أيضا بإدراك ووعي أن مثل هذه القصيدة من القصائد النافعة الرائعة التي تتناسب مع هذه الأجيال أن تسمعها بديلا عن كثير من القصائد والأشعار والأغاني التي تفت في عضد المؤمن والمسلم والمسلمة والمؤمنة وتؤثر على خلقها وسلوكها، فيكون مثل هذه القصيدة بديلا مباركا ومناسبا. وليست هذه القصيدة وحدها، ولكن أي قصيدة في هذا المجال وفي هذا المنحة تؤدي هذا الدور، فكلها إن شاء الله نافعة ومفيدة وعائدة بعائدة رفع مستوى العاطفة إلى معنى من معاني فهم مدلول المحبة لله والمحبة لرسوله والمحبة المشتركة بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على قاسمها المشترك نبينا وحبيبنا ومن أنقذنا الله به من النار وأنقذنا الله به من الجاهلية وأنقذنا الله به من التخبط الذي كان في تلك العصور وربما كان الآن نصيبا منه في العصر الجاهلي الثاني. لأن هذا العصر الجاهلي الثاني هو العصر الذي نرى ونسمع فيه ترويج كل ما يفرح به الكافر وكل ما يروج أفكار وسلوك وأدبيات الكفر والفسق وما شابهها، ويضيق الخناق على كل ما يتعلق بأدبيات وأفكار وآراء وأشعار وأذواق من يكثرون المحبة والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويرتبطون حقيقة بالمعاني الراقية العالية التي تخدم هذه الدعوة وتخدم شخصية الحبيب خدمة لله وخدمة لرسوله وخدمة للأمة. فنسأل الله تعالى أن يلهمنا جميعا الصواب، ويحفظنا من الشك والارتياب، ويجعلنا ممن صدق في محبة هذا النبي الكريم وصدق في حسن الاتباع له ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: استمعنا وإياكم إلى قصيدة بردة المديح المباركة للإمام البوصيري رحمه الله تعالى.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بقبلك، وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على داخلك، ورضا نفسه وزنة عرجه ومدان كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا، وانقلبوا إلى عبدة الأصنام، وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
4: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة. من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

أخوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم